0: ناع والبابونج والأعشاب الطبيعية المعروفة، ليس العجب الأعشاب الإكزوتيك، هناك أعشاب غير معروفة لا أنصح باستخدامها، لكن الأشياء الطبيعية التي نعرفها جميعا ممكن استخدامها، ممكن تخفف شوي من تهيج القولون، لكن الأفضل هو التوجه للطبيب، وهناك أدوية حتى يمكن استعمالها عند اللزوم عند حصول النفخة أو الغازات، هناك أدوية أو حبوب يمكن تناولها عند اللزوم وهي غير ضارة، لكن يجب استشارة الطبيب طبعا دائما.
1: شكرا جزيلا.
2: شكرا لك أحمد، تحياتي لك.
0: توفيق أحمد.
2: شكرا. نواصل معك دكتور حسام، لديك أسئلة كثيرة ورسائل صوتية ورسالة صوتية وصلتنا من قطر نستمع إليها الآن.
3: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية. شكرا لك للدكتور. سؤال الدكتور بعد السلام، أدوية الاكتئاب، مضادات الاكتئاب جيدة يعني لتهدئة الكولون؟ يعني بتفيد، هي لما تهدي الحالة النفسية بتفيد بتهدئة الكولون، إلا مضاعفات على الكولون شو ولا جيدة؟
2: إذن
0: نعم، تحياتي للمستمع من قطر. بالنسبة للأدوية المضادة للاكتئاب، هي تستعمل من ضمن العلاجات التي تستعمل في علاج الكولون العصبي، وهي مفيدة خاصة إذا لم نتمكن من السيطرة على أعراض الكولون العصبي بالأدوية العادية. عادة يعتبر هذا من الخطوط الأخيرة، يعني آخر خط للعلاج. يعني أنا شخصيا لا أوصف العقاقير المضادة للاكتئاب إلا في حالة أنه لم ننجح في علاج الكولون العصبي بالأدوية العادية التي ليس لها علاقة بالمواضيع النفسية. في حالة أنه ليس هناك مفر، أو أن العلاجات الخطوط الأولى والثانية من العلاج لم تعطي النتيجة المطلوبة، يمكن بعض الأشخاص أو بعض المرضى يمكن أن يكونوا مناسبين لإعطائهم أدوية مضادة للاكتئاب، وهي تعمل على تخفيف أعراض الكولون العصبي، مع أنها أيضا تؤثر على الحالة النفسية، لكن نحن لا نعطيها كأطباء جهاز هضمي، لا نعطيها لتغيير الحالة النفسية، لكن نعطيها حتى نسيطر على أعراض الكولون العصبي، لكن هي تلقائيا لأنها مضادة للاكتئاب فهي أيضا تؤثر على الحالة النفسية، فأنا لا أنصح باستخدامها إلا بعد استشارة الطبيب، وقد تكون في حالات معينة مناسبة للسيطرة على أعراض الكولون العصبي.
2: نعم، شكرا دكتور حسام على إجابتك. سنسرع الوقع لأن عندك أسئلة كثيرة وباقي من الوقت تقريبا 13 دقيقة. هل الإكثار من تناول اللحوم الحمراء يصيب الشخص بارتفاع في ضغط الدم؟ السؤال من السودان، تفضل.
0: يعني هو السؤال ليس له علاقة بموضوع الكل الحلقة، لكن نعم، لكن عادة الإكثار من اللحوم الحمراء ليس له علاقة مباشرة بارتفاع ضغط الدم، لكنه يزيد احتمال ارتفاع الكوليسترول والدهون في الدم، وهذا يؤدي إلى أمراض بالقلب واحتمال انسداد الشرايين والجلطات، لكن ليس له علاقة مباشرة بارتفاع ضغط الدم تناول اللحوم بكثرة. من ناحية الكولون، تناول اللحوم بكثرة، هناك دراسات يعني وجدت أن تناول اللحوم بكثرة يعتبر من أحد العوامل الخطر لأورام الكولون. يعني فحصوا الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بكثرة، وجدوا أن نسبة احتمال إصابتهم بأورام الكولون أكثر من الأشخاص النباتيين أو الذين لا يتناول اللحوم بكثرة. يعني نرجع لموضوع الحلقة، لكن بالنسبة لضغط الدم ليس هناك علاقة مباشرة.
2: شكرا جزيلا. نواصل معك ورسالة وصلتنا من السودان نستمع إليها.
4: سؤالي هو، ما هي الإجراءات المترتبة لي قبل الكشف عن القولون؟ أما السؤال الثاني، هل كشف القولون مؤلم؟ وشكرا جزيلا لكم وتحية طيبة لجميع فريق العمل.
2: شكرا جزيلا. ذكرناهم ولكن دكتور حسام من الممكن أنه نذكرهم بشكل سريع لضيق الوقت، تفضل.
0: شكرا للأخ من السودان. الإجراءات المتبعة قبل عملية تنظير الكولون هو تحضير الأمعاء للكولون بحيث تكون نقية من أي فضلات عن طريق الصيام لفترة ساعات معينة ويحددها الطبيب، وكذلك تناول مسحوق معين أو مشروب معين يقوم بعمل الملين، أي يقوم بتفريغ الكولون. هذه الإجراءات المتبعة قبل تنظير الكولون. بالنسبة إذا كان الكشف أو الفحص أو المنظار مؤلم، فهو غير مؤلم جدا لكنه غير مريح، فبالتالي نستعمل عادة كما ذكرنا مع سونيتا تخدير معين حتى لا يحس الشخص بأي إزعاج أو بأي ألم.
2: شكرا، نواصل معك وننتقل إلى ألمانيا مع سوزان.

0: مستمعة دائما لبرنامجنا بتقول اليوم ما عندي شغل بالبيت، مستمتعة بالاستماع إليكم. شكرا لضيفك الكريم وطاقم العمل الرائع. شكرا. بتقول بألمانيا، شكرا، بألمانيا نضور القولون والمعدة شبه إجباري للكل بعد 50، وهنا في فرنسا أيضا، وإجباري للأشخاص اللي عندهم مرض سرطان جهاز هضمي وراثي. فقط حبيت أنه شارك بالمعلومة.
1: صحيح المعلومة، يعني أود أن أصحح، شكرا للمعلومة، لكن حاليا التوصيات العالمية هو أن الفحص بعد عمر 45 سنة وليس 50. يعني إحنا أصبحنا نقول أن أورام القولون أصبحت تصغر في العمر، إن أصبحت تصيب الأشخاص في العمر أصغر، فحاليا التوصيات هي 45 سنة وليس 50 سنة.
0: نعم شكرا. نواصل معك، وأيضا سؤال يأتينا من سلطنة عمان. أسعد الله أوقاتكم، رجاء مدام سونيتا طرحي سؤالي على الدكتور، ما المقصود بوجود تبدلات التهابية مزمنة لا نوعية؟ وشكرا. هذا بده قاموس خاص طبعا.
1: لا يبدو أنها ترجمة الإنترنت، عادة المرضى يحاولون ترجمة نتائج الفحوصات على الإنترنت فتلقون هذه الجمل الغير مفهومة. يعني يبدو أن الأخ من عمان يتحدث عن فحص معين، ربما فحص بايبسي أو عينة من القولون. عادة إذا كان هناك تبدلات أو نسميها تغيرات التهابية غير محددة، هذا يعني أن هناك ربما يكون في التهاب في القولون، يعني عمل منظار للقولون وتم أخذ خزعة وهي نتيجة الخزعة، أنه ربما هناك التهاب غير محدد في القولون. عادة يجب أن الدكتور المعالج أو طب المعالج يجب أن يرى هذه النتيجة ويقوم بأخذ التاريخ المرضي من الشخص، وأيضا عمل فحوصات معينة مثل فحص الدم أو فحص الخروج، وبعد جمع كل هذه المعلومات يمكن أن نعرف إن ما معنى هذا النتيجة. وعادة في أغلب الأحيان يكون معناه أن هناك التهاب في القولون، وعلى الأغلب التهاب سببه عدوى، يعني فيروس أو شيء من هذا القبيل. فأنا أنصحه بأن يتوجه مع نتيجة العينة إلى الطبيب ولا يعتمد كثيرا على الإنترنت.
0: شكرا جزيلا. نواصل معك، ورسالة صوتية وصلتنا من سوريا نستمع إليها.
2: يسعد مساكم، كيفكم؟ أنا جوزي عمل عملية من تقريبا سنة ونص استئصال ورم بالمعدة، شالوا له كل المعدة والطحال ونظفوا حواليه ووصلوا المري بالأمعاء، وبعدين صرنا نعطي علاج كيميائي تقريبا أخذ 24 جرعة، وطبعا بيناتهم صور سكان ويعني تحاليل وهيك على أيد الدكتور. بس سؤالي إنه ممكن يعني لحد هلأ الحمد لله ما في شيء، كان في عقد وراحوا على الأمعاء، ممكن يتطور معه المرض لشيء تاني أو ينتقل أو يعني شو الإجراءات؟ يعني بشكل عام فيني أقول إنه أحواله منيحة هلأ، يعني بس هو ضيف ما عم يكسب صحة، نحيف يعني بياكل كل الأكل.
0: شكرا لمستمعتنا من سوريا، تفضل دكتور حسام.
1: نعم نتمنى السلامة للمريض.
0: نعم.
1: من سوريا.
0: نعم
1: سلامته. يعني أعتقد أن الحديث هنا عن عملية جراحية تسمى عملية وبل أو إجراء وبل، حيث يكون عادة هناك ورم في منطقة المعدة والبنكرياس ويتم عمل عملية جراحية لاستئصال ورم من أكثر من منطقة من المعدة والبنكرياس مع وصل الأمعاء. عادة يعني إذا المريض تم إجراء العملية والتزم بالبرنامج ما بعد العملية، عادة ما بعد العملية هناك علاج كيماوي لفترة معينة كما ذكرت الأخت، فإذا التزم المريض عادة بكل بلان أو مخطط العلاج مش فقط بالعملية، يعني العلاج الكيماوي وتم إنهاء العلاج الكيماوي بالنجاح، عادة يعني يكون هناك سيطرة على الورم. أهم شيء في هذه الحالة أن يتم المتابعة بشكل دوري، يعني حتى لو أن الشخص يعني كان في عنده تحسن أو في وضعه، يجب بكل 3 إلى 6 شهور متابعة عند الطبيب وعمل السكان أو التصوير الطبقي حتى نتأكد أنه ليس هناك عودة أو رجوع للمرض في حالة أنه هناك يعني لم يتم أخذ العلاج بشكل كامل. لكن إذا تم أخذ العلاج بشكل كامل فالمتابعة الطبية هي أهم شيء في هذا الموضوع.
0: نعم شكرا. نواصل معك وننتقل إلى سلطنة عمان مع هذا السؤال: هل مكملات الألياف مفيدة للكولون مثل مكمل فيبوجيل؟ وشكرا.
1: نعم، يعني المكملات الغذائية التي تحتوي على الألياف هي مفيدة عادة في حالة الإمساك، يعني في حالة وجود إمساك أو صعوبة بالإخراج أو كسل في الكولون أو الكولون العصبي من النوع الذي يؤدي إلى الإمساك، يعني كما نعرف القولون العصبي في بعض الأشخاص يؤدي إلى إسهال وفي بعض الأشخاص يؤدي إلى الإمساك. فإذا كان هناك إمساك بأي سبب من الأسباب، المكملات الغذائية التي تحتوي ألياف تساعد في هذا الموضوع، لكنها لا تساعد في أمور أخرى. يعني المريض الذي لديه إسهال لا ينصح أن يأخذ مكملات فيها ألياف لأن هذا سيزيد الإسهال، لكن المريض الذي لديه إمساك فالألياف هي تساعد في هذه الحالة.
0: نعم شكرا. نواصل معك وننتقل إلى موريتانيا. تحياتي لك سونيتا وللدكتور. سؤالي هو التالي: أجريت عملية تروية منذ سنة، بعدها بثلاثة أشهر أصبحت أشعر بسعال وألم خفيف في الجانب الأيمن حيث أجريت التروية للرئة اليمنى، فهل لذلك علاقة بصحة الكولون علما أني أقلعت عن التدخين منذ عام؟
1: يعني ليس هناك علاقة بين الأعراض الخاصة بالرئة والكولون، يعني على الأغلب أن يكون سبب الأعراض الرئوية هو له علاقة بالمشكلة الأصلية بالرئة التي من أجلها عملت العملية المريضة. هذا يعني ممكن من الأشياء الشائعة، كثير مرضى نراهم في العيادة يعانون من أعراض تنفسية ودائما يقولون أنها من الكولون، يعني شائع جدا أن الكولون يفسر أي أعراض، وجع في القلب، ضيق التنفس، مشاكل النوم، لكن هذا ليس صحيح أو دقيق جدا. يعني عادة الكولون العصبي أو مشاكل الكولون لها أعراض خاصة بالبطن أو بالجهاز الهضمي السفلي، ليس لها علاقة بالأعراض التنفسية، هذا نادر جدا.
0: نعم شكرا جزيلا دكتور حسام النادي على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. سنكتفي بهذا القدر منها لأنه انتهى وقت البرنامج. شكرا دكتور حسام النادي على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية. شكرا. وكما لمست تجاوب مستمعونا معك كالعادة. شكرا جزيلا.
1: شكرا سونيتا، سعيد بلقائك مرة أخرى.
0: ونحن أكثر دكتور حسام النادي، أذكر بأنك رئيس قسم الجهاز الهضمي والتنظير والكبد في مجمع فلسطين الطبي في رام الله. تحية كبيرة لك من باريس إلى رام الله وإلى كل مستمعينا هناك. شكرا لكل من شارك في حلقتنا، لكل من اكتفى بالاستماع إلينا. شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق. عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء. باي باي.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: روبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
2: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
3: إنها 4 صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، 5 صباحا بتوقيت كييف، أينما كنتم نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية.
4: في صباح مونتي كارلو الدولية فقرات منوعة سياسية اقتصادية علمية ورياضية.
3: يرافقكم في تقديم هذه الفقرات من وراء الميكروفون في الساعة الأولى من الفترة ريتا خليل
4: وآدم جبير.
3: صباح ريتا.
4: صباح النور آدم. معنا على الإخراج اليوم زكريا أبو يحيى وحبيبة الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبير.
3: في عناوين هذه النشرة، روسيا تستأنف ضرباتها على كييف ومدن أوكرانية أخرى بعد هدنة لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة موفدي ترامب إلى البلدين. الحوثيون يعلنون عن قصفهم أهدافا في السعودية بعد اتهامهم للمملكة بقصف محافظات يمنية بضربات وصواريخ كروز. الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في جنوب لبنان ويشدد على أنه سيواصل هذه الضربات حتى إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مرحبا بكم مجددا. دوت انفجارات عدة فجر اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف بحسب ما أفاد مراسل مونتي كارلو الدولية هناك، وتحدث عن هجوم روسي واسع النطاق على ما يبدو امتد إلى مناطق أخرى في جنوب ووسط وشرق البلاد، وذلك بعد توقف استمر لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو ثم كييف. كييف التي يحدثنا منها محمد الزاوي مراسل مونتي كارلو الدولية.
5: بالتوازي مع محاولتها إحياء المسار الدبلوماسي المتعثر، تدرس الولايات المتحدة خطوات محتملة لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا خلال فصل الشتاء المقبل، وفق ما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أوضح أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حملا خلال زيارتهما إلى كييف أفكارا جديدة تهدف إلى تقريب مواقف الطرفين. المرحلة الممتدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تمثل فرصة مهمة لتنشيط المفاوضات وفق زيلينسكي، لكن بينما تتحرك الوساطة الأمريكية لا يزال الوضع الميداني متوترا بشكل متزايد مع تصاعد الهجمات بين البلدين خلال الساعات الأخيرة. 5 مقاطعات في جنوب وشرق أوكرانيا كانت عرضة للهجمات الروسية بمختلف أنواع الأسلحة، سقط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت عدة وفق السلطات، بينما تحدث الجيش الأوكراني عن استهداف 3 مصافي نفط في العمق الروسي بكل من بيرم، تاتاريستان وريازان. إلى ذلك جبهات دونباس شهدت أكثر من 100 مواجهة قتالية حاول فيها الروس اختراق الدفاع الأوكراني فيما يعرف بمدن حزام الحصون في دونيتسك. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
3: ودوت انفجارات إذن كما قلنا في كييف فجر اليوم، وهي مستمرة حتى قبل هذه النشرة بلحظات كما أفاد مراسل مونتي كارلو الدولية إلى هناك. كييف التي شهدت أمس استقالة المدعي العام الأوكراني روسلان كرافشنكو على خلفية اتهامات بالفساد بعدما قام عناصر من مكتب مكافحة الفساد بتفتيش لمكاتبه خلال نهاية الأسبوع في إطار تحقيقات تتعلق بمراكز اتصالات غير قانونية. إلى اليمن الآن. أعلن الحوثيون الموالون لإيران اليوم فجر اليوم قبل لحظات عن شنهم لغارات جوية على عدة أهداف في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، من بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة، وذلك بعد اتهامهم الرياض بقصف عدد من المحافظات اليمنية بما في ذلك بصواريخ كروز. وقد اتسعت ساحة الاشتباكات التي اندلعت قبل 6 أيام في اليمن مع شن الحوثيين لهجوم بري تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية. هدى العناز.
6: قالت وكالة سبأ التابعة لهم إن العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز. وفيما أفادت مصادر عسكرية من القوات اليمنية بوقوع هذه الهجمات، لم تعلن السعودية مسؤوليتها عنها. هذا وشهدت الساعات الأخيرة تطورات على أكثر من جبهة. ففي محافظة الجوف أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع فوق المحافظة في وقت وصلت فيه القوات الحكومية غارتها الجوية على مواقع الجماعة في مديريتي اللبنات والعلم ومركز الجوف. أما في محافظة البيضاء فقد نفذ الطيران الحربي الحكومي أكثر من 13 غارة استهدفت منصات إطلاق صواريخ وغرفة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين، فيما أسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 300 عنصر من الجانبين.
3: حضر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن من اتساع النزاع داعيا لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين في هذا البلد. أعلنت سلطنة عمان أنها أنجزت مهمة دعم لناقلة نفط سعودية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز قبل أسبوع، وأجلت 16 من أفراد طاقمها 25 بعدما أدى الهجوم إلى مقتل 2 منهم. هددت إيران بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك مصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر. يأتي ذلك في وقت أجرى فيه مسؤولون قطريون مباحثات في طهران تناولت خفض التصعيد الإقليمي وصياغة التفاهم النهائي بشأن الملاحة في مضيق هرمز. علي منتظري من العاصمة الإيرانية.
7: أجرى وفد قطري في طهران مفاوضات مع مسؤولين إيرانيين في محاولة لمنع اندلاع مواجهات عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقا لما أوردته وسائل إعلام إيرانية، يسعى الوفد القطري إلى التوصل إلى صيغة تفضي بدل وقف مؤقت للحرب إلى إنهاء المواجهة بشكل كامل. وفي المقابل حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غاليباف الولايات المتحدة من استهداف المنشآت النفطية والغازية الإيرانية، قائلا إن سلسلة إنتاج النفط والغاز في المنطقة واسعة وقابلة للضرر، وإن شركات النفط والغاز الأمريكية التي تعمل في هذه المياه وهذه المنشآت هي أيضا بالغاز نفسه من الهشاشة. في السياق نفسه قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني شهرام إيراني إن على الولايات المتحدة أن تدرك أنه بفضل قدرات جيشنا ومبادراته يمكننا عند الضرورة شل حركة العدو في أي نقطة. علي منتظر تهران منتقل الدولية.
3: استمعتم إذن إلى علي منتظر مراسل منتقل الدولية في طهران حول التصعيد الأمريكي الإيراني وحالة الجمود الحاصلة. أما في لبنان فلا جمود، فوسط تعطل الجهود الدبلوماسية هناك على المستوى الدبلوماسي، لكن الجيش الإسرائيلي واصل التصعيد في الساعات الأخيرة لا سيما في النبطية، حيث قتل 13 شخصا بينهم رضيعان ونساء في غارات إسرائيلية منذ يوم أمس، منذ صباح أمس بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. المزيد في تقرير نيكولا نصيف من بيروت.
8: لليوم الثاني على التوالي واصلت إسرائيل غاراتها على النبطية المدينة كما قرى القضاء في محاولة لتدميرها كليا وتهجير سكانها. وصلت الليل بالنهار بغارات صبت قنابلها على النبطية الفوق وعلى كفر رومان بقصف منزل أباد عائلة برمتها من بين ضحاياها 6 أطفال. شملت الغارات أيضا دير الزهراني والمنصوري وطريق سجد الريحان وحولة، فيما تحدثت وزارة الصحة عن مقتل 27 شخصا وجرح 69 آخرين في حصيلة 3 أيام من الغارات الإسرائيلية. بدا بذلك أن إسرائيل لا تكتفي بالمنطقة الصفراء المحتلة بل تسعى إلى توسيعها شمال نهر الليطاني وجنوبه وتحديد أهداف جديدة هي إقليم التفاح في محاولة للسيطرة النارية على صيد ساحلا والبقاع الغربي. يتواصل التدمير الإسرائيلي فيما الجولة 8 للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مجمدة، ما يشي بأن إسرائيل بينما تصر على إقفال أبواب الحلول الدبلوماسية تسعى بالنار إلى فرض وقائع وحقائق عسكرية على الأرض بجعل كل جنوب نهر الليطاني أرضا محروقة. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
3: الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف مخازن أسلحة وبنى تحتية لحزب الله، وبرر هذا التصعيد بالقول إنه يهدف إلى إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. خلال استقباله لوزير العدل الفرنسي أمس في بيروت، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على تمسك بيروت بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، وأعلن عن توجهه إلى فرنسا الأسبوع المقبل لمشاركة في اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني. من جانبه أكد وزير العدل الفرنسي جيرال دامانا دعم باريس لمسار الإصلاحات في لبنان، مشيدا خصوصا بإلغاء عقوبة الإعدام، ومؤكدا مواصلة التعاون مع وزارة العدل اللبنانية. في الضفة الغربية المحتلة، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بالرصاص خلال اقتحام مستوطنين لقرية حجة، كما قتلت فلسطينيا داخل بؤرة استيطانية وطعن مستوطنا بحسب ما أفاد مسؤولون دخل عفوا. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال اندلاع اضطرابات في الضفة الغربية المحتلة أو رصد استعدادات لتنفيذ هجوم على غرار هجوم 7 أكتوبر. تواصلنا الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونت كارلو الدولية إلى ألمانيا. الآن المستشار الألماني فريدريش ميرس عبر عن صدمته وتأثره الشخصي بعد الفوز التاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، وشدد المستشار الألماني على أنه عازم على مواصلة الإصلاحات. ويتجاوز فوز اليمين المتطرف هذا في أبعاده مجرد أنه اختراق انتخابي في ولاية، بل يؤشر إلى بداية منعطف تاريخي في المشهد السياسي الألماني منذ الحرب العالمية الثانية. من برلين منصف سليمي.
9: حكم ولاية ساكسونيا أنهالت ينطوي برأي مراقبين في برلين على انهيار ما كان يعرف بجدار الحماية ضد اليمين المتطرف وفتح الباب لدور مؤثر في السياسة العامة للبلاد. أولى تلك التأثيرات ستكون على مصير حكومة المحافظ المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرس. بعض المراقبين بدأوا يتساءلون عما إذا كانت حكومته ستصمد إلى نهاية ولايتها. حالة التذمر الاجتماعي من تداعيات أزمات الطاقة وحرب إيران وأوكرانيا استفاد منها الحزب اليمين المتطرف وسيواصل الضرب على نفس الوتر. حزب البديل يضع نصب عينيه تغيير سياسة اللجوء والهجرة والتعامل مع قضايا الجاليات المسلمة التي تنتظرها تحديات جمة إذا تمكن الحزب اليمين المتطرف من تنفيذ أجندته التي تمتد لتغييرات في سياسة ألمانيا الخارجية ولا سيما باتجاه روسيا. منصف السليمي، برلين، مونت كارلو الدولية.
3: وقد تظاهر آلاف الأشخاص أمس في برلين في تحرك مناهض لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف إلى غداة تحقيقه لفوز كاسح في الانتخابات المحلية هذه. شهدت بلغراد مراسم تشيع راتكو ملاديتش القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الذي توفي بعدما كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في لاهاي لإدانته بجرائم حرب والإبادة الجماعية. وأثار التشيع توترا سياسيا جديدا بين صربيا والاتحاد الأوروبي، لا سيما في ظل سعي بلغراد للانضمام إلى التكتل، فقد انتقد الاتحاد الأوروبي ما اعتبره تمجيدا لشخص أدين بارتكاب جرائم خطيرة خلال حرب البوسنة. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة إلى العاصمة نوك عن حزمة استثمارية بقيمة 200 مليون يورو لجرينلاند. تراسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أمس قمة لوميير في سان بول دي فانس بمشاركة أكثر من 200 فنان ومبدع ومسؤول وصانع قرار من حوالي 60 دولة ومنظمة دولية في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السينما والصناعة السمعية والبصرية. المزيد في تقرير سليمان ياسيني.
10: في افتتاح قمة لوميير، أول قمة دولية مخصصة لمستقبل السينما، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عالم الصور المتحركة يشهد تحولات كبيرة داعيا لاعتماد استجابة جماعية لمواجهة هذه التغيرات. كما حذر ماكرون من أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة تحل محل المؤلفين والمبدعين، في حين دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى تطوير هذه التكنولوجيا بطريقة أكثر مسؤولية. ولم تقتصر القمة على تشخيص المخاطر، بل شهدت الإعلان عن مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم السينما العالمية، من بينها إنشاء آلية دولية لمساندة السينما المستقلة إلى جانب صندوق فرنسي كوري بقيمة 1 مليار يورو. وفي هذا السياق كشف النقاب عن منظمة جديدة تحمل اسم إيريس، مخصصة لمساندة السينما المستقلة بميزانية تبلغ 30 مليون يورو. وتكتسب هذه المبادرات أهمية خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها دور العرض السينمائي، إذ تراجعت معدلات ارتيادها بنحو 40% خلال 5 سنوات وفق المعطيات المقدمة خلال القمة.
3: أنا شرطهت وكان فيها. روسيا تستأنف ضرباتها على كييف ومدن أوكرانية أخرى بعد هدنة لثلاثة أيام تزامنت مع زيارة موفدي ترامب إلى البلدين. الحوثيون يعلنون عن قصفهم أهدافا في السعودية بعد اتهامهم لها بقصف محافظات يمنية بضربات وصواريخ كروز. الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في جنوب لبنان ويتعهد بمواصلة إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله كما قال.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
3: كيف هو الطقس في الخليج والشرق الأوسط؟ نتوقف عند الطقس في بعض العواصم، من أين تبدأين؟
4: أبو ظبي، الطقس مشمس في أبو ظبي، الحرارة تصل إلى 40 درجة اليوم. الدوحة مشمس، الحرارة 44 درجة. مدينة الكويت مشمس، الحرارة 38 درجة. مسقط مشمس، الحرارة 36. منامة مشمس، الحرارة 41 درجة. الرياض مشمس، الحرارة 42 درجة. أما في دمشق الطقس مشمس بشكل عام، الحرارة 35 درجة. عمان مشمس بالإجمال، الحرارة 32. أيضا في بيروت الطقس مشمس والحرارة تصل إلى 32 درجة. والآن نصل إلى خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
3: بدرخان في الفقرة اليوم يتوقف عند التصعيد الحاصل في اليمن، أي الاشتباكات بين الحوثيين والحكومة، قوات الحكومية المعترف بها دوليا.
11: تضاعف عدد القتلى في المواجهات الجارية في اليمن من 150 إلى 300 خلال اليومين الأخيرين، وهذا يشير من جهة إلى ضراوة المعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة الحوثيين، ومن جهة أخرى إلى فاعلية قتالية كانت مفتقدة لدى قوات الحكومة منذ بدء الحرب بين الطرفين عام 2014. وتشمل المواجهات حالياً 5 محافظات بدرجات متفاوتة، وتبقى تعز والحديدة أكثرها عنفا، ومأرب أقلها اشتعالا، لكن محافظتي الجوف

0: رشيد بن زكر الرباط، مونتي كارلو الدولية.
1: النشرة الرياضية.
2: وإلى جولة حول أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا.
3: الرياضة، عجلة دوران أجمل بطولة والأكثر متعة في أوروبا، ويحبها زاك على فكرة، دوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج، تعود من جديد للدوران انطلاقا من اليوم. وريال مدريد الذي يشجعه زاك أيضا، زاك بالحديث عن زاك مستمعينا، هو اليوم الذي يجلس على الهندسة الصوتية، يلعب اليوم. وعن هذا الموضوع، عن هذه المباريات، مباريات اليوم والتنس أيضا، يحدثنا عزيز مجلي في هذه النشرة الرياضية.
4: صباح الخير. قبل 16 عاما كان جوزيه مورينيو وكريستيان كيفو في غرفة ملابس واحدة. المدرب البرتغالي كان يقود انتر ميلان إلى الثلاثية التاريخية، والمدافع الروماني كان أحد ركائز الفريق. اليوم يجلسان على مقعدين متقابلين، فريال مدريد يستضيف انتر يوم الثلاثاء عند 9 مساء بتوقيت باريس في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال أوروبا. وقد وصف مورينو تلميذه السابق ذات مرة بأنه أحد أبنائه. أما كيفو الذي أحرز الدوري والكأس في موسمه الأول فيرد الاعتراف بالجميل، لكنه يرفض أن يختصر في ظل معلمه، مؤكدا أنه لم يقلد أحدا ولن يفعل، وأن له رؤيته الخاصة لكرة القدم. نستمع إلى كريستيان كيفو.
5: بالنسبة إلي، جوزي شخص استثنائي، وكنت محظوظا جدا باللعب تحت قيادته. لقد ساعدني كثيرا في مسيرتي، خاصة خلال اللحظات الصعبة، لن أنسى ذلك. هو مدرب تقاسمت معه العديد من الأوقات الاستثنائية. لم أقلد أي أحد ولن أفعل ذلك في مسيرتي. لدي رؤية الخاصة لكرة القدم، بنيتها خلال السنوات التي قضيتها لاعبا، ثم خلال 6 سنوات في قطاع الناشئين، حيث كنت محظوظا بتولي تسيير الأجيال الصاعدة وخوض تجارب صقلت مهاراتي في هذا المجال. ثم خلال 1.5 سنة السنة منذ أن بدأت المغامرة مدربا أول،
4: ويدخل ريال مدريد اللقاء تحت الضغط بعد سقوطه الجمعة أمام ريال بيتيس بهدف نظيف في أول هزيمة له هذا الموسم، وهو أول لقاء أوروبي لمورينيو مع النادي الملكي بعد 13 عاما. نستمع إلى جوزي مورينيو.
6: أريد الفوز، بإمكاني أن أقول لك أريد أن ألعب جيدا وأمتع المتفرج، لكن لا أريد أن ألعب جيدا وأخسر مثل ما حصل في مباراة بيتيس. أريد الفوز. أنتم تعلمون أننا في مرحلة تقتضي أن نلعب 8 مباريات، من خلالها يجب أن نتأهل إلى الدور القادم، وأعلم أننا سننجح في ذلك.
4: في المقابل يصل إنتر ميلان بثقة كبيرة بعد فوزه على نابولي في قمة الكالتشيو وبعلامة كاملة في 3 جولات. وقد اتجه الفريق خلال الميركاتو الصيفي نحو انجلترا بضم جون ستونز وكريستين جونز وجيت سبينس، وتاريخ المواجهات يميل بوضوح إلى النادي الملكي الذي لم يخسر في آخر 4 مواجهات بينهما في دوري الأبطال. وإلى برشلونة الذي يدخل الأجواء الأوروبية يوم الأربعاء أمام فاينورد الهولندي، 17 هدفا في 4 مباريات وصدارة منفردة في لا ليغا، أرقام لافتة لفريق يخوض الموسم دون رأس حربة صريح بعد رحيل ليفاندوفسكي وانتقال توريس إلى باريس سان جيرمان ونهاية الميركاتو دون التعاقد مع بديل. نستمع إلى هانسي فليك.
7: هذا لا يغير قناعتنا بأننا نحتاج لاعبا رقم 9، مهاجم صريح حقيقي. الأمر واضح، لكننا في النهاية نملك جودة هائلة في الهجوم وفي الدفاع وفي خط الوسط أيضا. الجميع قادر على تسجيل الأهداف، لذا أنا سعيد بأن بيدري سجل هدفا اليوم أيضا. بالنسبة لي الأمر يتعلق بكيفية لعبنا حتى الآن وكيف نسيطر على المباراة ونستغل المساحات. أعتقد أننا نمتلك الجودة في مواقف 1-1 وفي إنهاء الهجمات، وهذا أمر جيد.
4: ويفتتح مانشستر سيتي مشواره الثلاثاء على أرض بورتو، وهي المباراة الأولى للإيطالي إنزو ماريسكا في هذه المسابقة على رأس النادي الإنجليزي، ليصبح 4 مدرب في تاريخ السيتي يقوده في دوري الأبطال. أما بورتو فيعود إلى المسابقة بعد غياب نسختين، وقد فاز في مبارياته 5 الأخيرة.

0: ويرفض ماريسكا الحديث عن الطموحات البعيدة مفضلا التركيز على كل مباراة بمفردها. نستمع إلى إنزو ماريسكا.
1: عندما تكون مع مانشستر سيتي تكون التوقعات دائما عالية. أحب أن أركز على كل مباراة بمفردها. من الصعب أن أخمن أين سنكون في فبراير أو آذار مارس، سواء في الترتيب أو في دوري الأبطال. بالنسبة لي الأهم هو أن أرى مدى تطورنا بعد كل مباراة، ثم سنرى أين ستصل الأمور.
0: شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: تمام، الرابعة والنصف في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. موجز الأخبار مع سليمان ياسيني.
2: شكرا لك، صباح الخير مستمعينا الكرام. البداية من اليمن، حيث أفاد موقع أنصاري لا تابع للحوثيين بأن الجماعة استهدفت مواقع في جنوب السعودية بين مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان. ويأتي ذلك وسط تصعيد ميداني متواصل إن بعدما اتهم الحوثيون السعودية بشن غارات جوية وصاروخية على محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز. في لبنان قتل 13 شخصا بينهم رضيعان ونساء في غارات إسرائيلية ليلية على جنوب البلاد وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ملتزم بوقف إطلاق النار لكنه سيواصل استهداف ما وصفها بالتهديدات التي يشكلها حزب الله، مشيرا إلى ضرب مواقع للبنية التحتية التابعة للحزب ردا على إطلاق مسيرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قواتها. وفي الأراضي الفلسطينية، حذرت إسرائيل السلطة الفلسطينية من اندلاع حرب شاملة في حال اعتداء وفي حال الاعداد لهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمستوطنات. بدوره حذر ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف من استمرار الحرب في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية يجعلان حل الدولتين أكثر صعوبة وربما مستحيلا. من جانبه، اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن سمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية الرئيسية في إيران سيكون خطوة إيجابية في وقت تتزايد فيه الدعوات لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. إلى ذلك، كشف غروسي أن مفاعلا نوويا اكتشف في مدينة دير الزور السورية كان شبه مكتملا وكان يمكن أن استخدامه لإنتاج مواد تدخل في صناعة أسلحة نووية. في ألمانيا، تظاهر آلاف الأشخاص في برلين احتجاجا على حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف غدا تفوزه الكبير في انتخابات محلية. إلى ذلك، أعرب المستشار فريدريتش ميرتس عن صدمته من الهزيمة الثقيلة التي مني بها حزبه متعاهدا مواصلة الإصلاحات. وفي إسبانيا، فتحت السلطات تحقيقا رسميا في دخول عشرات آلاف المهاجرين إلى جيب سبت أواخر شهر يوليو الماضي وسط أدلة تتحدث عن عملية توجيه وتسهيل من الجانب المغربي. في الجزائر، ارتفعت حصيلة حادث مرور خطير بولاية تيزوز إلى 10 قتلى وعشرة جرحى إثر اصطدام شاحنة ذات مقطورة بعشر سيارة في الطريق الوطني رقم 12 ببلدية تدميت قرب ولاية تيزي وزو. نهاية الموجز الإخباري، عودة إليك ريتا.
1: شكرا لك سليمان. ولا نصل إلى قصة حياة، وهي اليوم قصة الحرفي الجزائري جهام بوزيد من الجزائر، وحاورته هبة صنطوح.
3: بالنسبة لي أنا الموس البوسعادي أكثر من حرفة، أنا أشوف فيها باللي هي راها ولات جزء من حياتي.
4: بهذه الكلمات يختصر جغان بوزيد علاقته بالموس.

0: في طلب توضيح. كذلك يمكن استخدام تطبيق Nearby Glasses المصمم للكشف عن الأشخاص الذين يرتدون نظارات ذكية في المحيط القريب. هذا التطبيق يمسح التواقع الخاصة للبلوتوث التي تبثها الأجهزة المجاورة بشكل دوري، ويبحث عن البصمات التقنية العائدة مثلا إلى شركة ميتا أو إلى بصمات شركة سناب المطورة لنظارات سناب شات سبكتاكلز. وفور رصد إحدى هذه البصمات يرسل التطبيق إشعارا فوريا ينبه المستخدم إلى احتمال وجود نظارة ذكية في محيطه. ولمزيد من المعلومات العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
1: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر. ياسمين.

0: الخامسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوبطون.
1: الحوثيون يقولون أنهم هاجموا أهدافا في السعودية ويتهمونها باستهداف محافظات يمنية بغارات جوية وصواريخ كروز. 13 قتيلا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، والجيش الإسرائيلي يتعهد مواصلة إزالة تهديدات حزب الله. وفد قطري أجرى مباحثات في طهران في إطار جهود خفض التوتر. روسيا تستأنف هجماتها على كييف بعد توقيفها 3 أيام. وقمة دولية في فرنسا يترأسها ماكرون تناقش مستقبل السينما بمشاركة 65 دولة.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
0: والآن نصل إلى النقاش. نقاش اليوم هو إعادة لنقاش أمس كان برفقة وهيبة خداش.
1: تحدثت عن أو تتحدث عن الفوز التاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا أنهالت وتداعياته.

0: الفوز التاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا أنهالت يعتبر ضربة قاسية للمستشار فريدريتش ميرتس في ألمانيا طبعا، وأثار موجة مخاوف أكثر حدة مما هي عليها من صعود اليمين المتطرف إلى الحكم، ليس فقط في ألمانيا وإنما أيضا في دول أوروبية أخرى، ومنها فرنسا المقبلة على انتخابات رئاسية بعد أشهر قليلة. للنقاش معنا من ألمانيا الدكتور رضوان القاسم رئيس مركز بروجا للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومن فرنسا الأستاذ يوسف الهلالي المحلل السياسي الخبير في الشؤون الفرنسية. أبدأ معك دكتور رضوان القاسم، هل نتائج ساكسونيا أنهالت هي شأن محلي أم هو اختبار حقيقي لألمانيا ككل، لأن هذا السيناريو قد يتحقق في مقاطعات أخرى، والبداية فقط بألمانيا قبل الحديث عن البعد الأوروبي؟ تفضل.
1: شكرا لك. لا بالواقع هو يعني اختبار لكافة الشعب في ألمانيا وكل الولايات، ونحن قادمون على أيضا في ولاية ثانية انتخابات مقبلة، وأعتقد أن أيضا ستكون النتائج ليست ببعيدة عما حصل في ساكسونيا أنهالت. لدي صوت، صدر الصوت أبدو.
0: نعم الصوت عندنا يعني جيد.
1: نعم طيب أوكي جيد، لكن ما أردت أن أقوله أنه هذا الاختبار يؤكد على

0: أن سياسة المستشار الألماني وائتلافه الحكومي هما سببان رئيسيان بوصول حزب البديل، والذي بين هلالين يقولون أنه يمين متطرف، وهو ليس يمينا متطرفا، هو ينادي بالطبيعة بطبيعة الأمور للحفاظ على ألمانيا، للحفاظ على حقوق الشعب الألماني، والحفاظ على الوضع الحقيقي المأساوي في ألمانيا.
1: هو مصنف يميني متطرف
0: يا سيدتي،
1: بعيدا عن الشعارات.
0: من صنفه؟ نعم من صنفه؟ صنفه على الائتلاف الحاكم، هو من صنفه أنه يمين متطرف. على ماذا يتطرف؟ نعم يتطرف على المتطرفين أنفسهم، يعني عندما يخرج 1200 أو 1300 متطرف أصحاب الزقون وأنصاف الجلابيب في هامبورغ ويطالبون بإنشاء دولة إسلامية في ألمانيا، هل هذا هو المنطق الذي يمكن أن يعني يعقله عاقل؟ لماذا لا يعودوا إلى بلدانهم وينشئوا الدول الإسلامية في بلدانهم ما إذا أرادوا ذلك؟ أو هل يقبلوا أن يذهب الشعب الألماني ليطالب الدول المسيحية في بلدانهم مثلا؟ إضافة إلى مسألة، الذين قدموا أو أتوا لاجئين إلى ألمانيا هروبا من النظام في سوريا على أنهم مضطهدين هناك، الآن ذهب هذا النظام، لماذا لا يعودوا إلى سوريا ويبنوا دولتهم وهم يتعاطون مع النظام بل يصفقون له في ألمانيا؟
1: ألم يأتوا دكتور رضوان القاسم هؤلاء السوريين، ألم يأتوا إلى ألمانيا بضوء أخضر من قبل ميركل أنذاك عندما كانت مستشارة ألمانية وشكلوا يدا عاملة يعني مهمة؟
0: يا سيدتي في ذلك الوقت كان هنالك أسباب لمجيئهم وأتوا. المشكلة هنا تقع، وهذه الأكذوبة الكبيرة التي وضعونها، أن حزب اليمين وحزب البديل هو ضد الأجانب ويريد ترحيل الأجانب، وهذا الكلام غير صحيح، يكذبون الكذبة.
1: نعم.
0: يعني طبعا أنا هذا ما أراه اليوم، أن حزب البديل لا يقول على تهجير كل المهاجرين، فقط الذين إعادة الذين يجلسون على المساعدات المالية من الدولة والمساعدات الاجتماعية ولا يعملون، وليس وكل المتطلبات لهم متوفرة من أجار منزل، من طبابة، من غير ذلك، ويذهبوا ويعودوا إلى بلدانهم على أنهم سائحين، ثم يعودوا إلى ألمانيا يعني على أنهم مقدمي اللجوء. أي منطق من هذا؟
1: نعم دكتور رضوان القاسم، هي شعارات لطالما يرفعها اليمينيون المتطرفون في توجههم السياسي. طبعا أستاذ يوسف الهلالي، أنت خبير في الشؤون الفرنسية، ونعرف جيدا طبعا مكانة اليمين المتطرف السياسية في الانتخابات المقبلة في فرنسا. كيف يؤثر هذا الفوز الذي حققه حزب البديل من أجل ألمانيا على طبعا على الأقل الروح المعنوية لليمين المتطرف، لمارين لوبان التي واجهت فترة عصيبة بسبب ملاحقتها القضائية؟
2: طبعا من المؤكد أن ما حدث في ألمانيا وفوز هذا الحزب اليميني المتطرف الذي يسمى البديل في بلد له رمزية خاصة. نعرف أن ألمانيا عاشت التجربة النازية بكل مآسيها وكل الحروب التي تسببت فيها في أوروبا، وهذا التنظيم السياسي وصل إلى ألمانيا وكذلك إيطاليا مع الفاشية منذ حوالي قرن تقريبا، يعني في سنوات الثلاثينات بدأت مع الأزمة التي عاشتها أوروبا والأزمة الاقتصادية الخانقة لسنة 1929 من القرن الماضي، تشكلت هذه التيارات السياسية المتطرفة واستغلت يعني الوضع الاقتصادي والمأساوي، وطبعا كان دائما يتم إلصاق كل مشاكل هذه البلدان بالأجانب. نفس السيناريو للأسف يتردد اليوم، بمعنى أن ألمانيا التي كانت لها حساسية خاصة تجاه التيارات اليمينية المتطرفة وتجاه التطرف بصفة عامة، نرى أن هذه الرمزية انهارت رغم أن هذه النجاحات تحققت في الجهة الشرقية من ألمانيا الشرقية سابقا لما لها من خصوصيات، لكن هذه الرمزية تكسرت اليوم وستفتح الباب لباقي البلدان الأوروبية. كما ذكرت في التجمع الوطني لمارين لوبين، كل الاستطلاعات تعطي أنه من الممكن أن يفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وله فريق برلماني كبير في البرلمان الحالي. وبالتالي رأينا أن جورجيا ميلوني بإيطاليا تحكم إيطاليا منذ أكثر من 3 سنوات، رغم أن خطابها تجاه الهجرة تغير هي أخرى لأسباب اقتصادية محضة على اعتبارها أن امرأة براغماتية، رغم أنها تنتمي إلى التيار الفاشي الذي كان متحالفا مع التيار النازي بألمانيا. للأسف فهذه الرمزية التي كانت تشكلها ألمانيا التي لها وضع تاريخي خاص بأوروبا يمكن القول أنها انهارت، وأن الباب أصبح مفتوحا بأوروبا على وصول لكل التيارات اليمين المتطرفة إلى الحكم. وهذا وضع خاص بأوروبا ويعود إلى الأزمة الخاصة الخانقة التي تعيشها أوروبا اقتصاديا، وإلى يعني التراجع. يعني نرى أن اليوم أن الصراع الاقتصادي والسياسي في العالم يتم بين الولايات المتحدة والصين والهند وآسيا، ورأينا كيف أوروبا يعني أصبحت خارج التيار.
1: نعم.
2: وأصبح اليمين واليمين المتطرف والبكاء على الماضي وإلصاق كل مشاكل أوروبا بالأجانب، كما لو أن 1.5 مليون سوري الذين فتحت لهم باب أنجيلا ماركل هم السبب في مشاكل ألمانيا الاقتصادية، في حين أن السبب الحقيقي هو أكبر من ذلك، وهو عدم قدرة ألمانيا على مواكبة المنافسة الاقتصادية الحادة مع الصين ومع بلدان أسيوية، وإقفال الأسواق الأمريكية منذ وصول ترامب باب ألمانيا هي الأزمة الحقيقية، وليس كما ذكر ضيفك مجموعة سوريين أو بعض المتطرفين أو الملتحين الذين يرفعون شعارات أكبر منهم.
1: نعم.
2: وأكبر من ما يتصورون.
1: وجميل أن تختلف هذه الآراء. أعود إليك دكتور رضوان القاسم، حزب البديل من أجل ألمانيا فاز، لكنه يحتاج إلى تحالف ليمتلك الأغلبية. من هي الأحزاب التي يمكن أن تعطيه هذا الزخم وهذه الورقة الفاعلة للوصول إلى الحكم؟
0: اسمحي لي قبل أن أجيب على سؤالك الكريم، يعني أعقد تعقيب بسيط وسريع.
1: نعم، كنت متأكدة أنك سوف تقدم على ذلك، تفضل.
0: نعم، أنا لم أقل أن السوريين هم وحدهم أو المتطرفين هم سبب الأزمة. لا ننسى أن الأزمة أيضا في الدعم العسكري لأوكرانيا وكثير من الأسباب التي تليها من الطاقة وغيره. الآن موضوع آخر، لكن فيما يخص سؤالك سيدتي الكريمة، اليوم حزب البديل لديه 43.8% من الأصوات. بالتأكيد الأحزاب الأخرى هي ضعيفة، لا يمكن أن يتحالف مع حزب المسيح الديمقراطي الذي يترأسه السيد ميرتس، ولا يمكن أن يتحالف أيضا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان يترأسه السيد شولت. لكن هنالك حزب اليسار، حزب سارة باكنشت، هنالك أيضا بعض الأحزاب الأخرى، لأنه لا يحتاج كثيرا من الأصوات، بعض يمكن ربما صوت أو صوتين يكفيه إلى أن يكون هو صاحب القرار بهذه المسألة. وأعتقد أن البراغماتية الموجودة في الأحزاب الألمانية تجعل من الأحزاب التي تعارض بين هلالين حزب البديل تعود وتؤلف معه الحكومة، لسبب بسيط جدا، لأن أغلب الشعارات التي أو أغلب العناوين التي يطرحها حزب البديل توافق عليها بقية الأحزاب، يعني باستثناء بعض التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن يتفقوا أن يضعوها جانبا أقله في المرحلة الأولى، لكن بالتأكيد هذه الأحزاب ستتحالف معه، وخاصة أنه هو الحزب الأقوى، فما بالك إذا نجح في ولايات أخرى بهذه النسبة أو أقل، أو حتى يعني كان تفوق مثلا كبير بولايات أخرى. نعم دكتور. سيكون هو مستقبلا هو صاحب القرار السياسي في عمان.
1: ولأننا في فرنسا أطرح هذا السؤال على الأستاذ يوسف الهلالي، الحديث عن توتر بين مارين لوبان وباردلا جوردان باردلا، الأمر على ما يبدو يتعلق بمعلومات تحدثت عنها مارين لوبان عن كتاب باردلا تحت عنوان الحكم، وعن عودة ربما وبقوة لماريو ماريشال لوبان. هل هو خلاف عابر أم أن هذا الأمر قد يلقي بظلاله على الانتخابات على الأقل في الحزب اليميني المتطرف التجمع الوطني؟ باختصار من فضلك سيد يوسف الهلالي.
2: في اعتقادي أن هذه خلافات بسيطة داخل هذا التيار، فيعني جميع التصريحات الرسمية كانت تقاسم الأدوار على أن مارين لوبان ستكون ستعمل على النجاح في الانتخابات الرئاسية كرئيسة للجمهورية، وباردلا كوزير أول، ولا بد له من الحصول على الأغلبية. أظن فهذا يدخل في إطار تقاسم الأدوار وخلق نوع من المنافسة داخل هذا التيار الذي هو تيار سياسي، يعني رغم أنه يميني متطرف لكن داخله هناك تيارات، يعني بين التصور الاجتماعي والتصور الليبرالي، على اعتبار أن التيارات اليمين المتطرفة ليست لها كلها نفس التصورات. إذا استثنينا العداء للأجانب وللإسلام والمسلمين بصفة عامة، فإنه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي هناك اختلافات في التصورات وفي الرؤية للمجتمع الذي تريد بناءه.
1: الأستاذ يوسف الهلالي المحلل السياسي الخبير في الشؤون الفرنسية، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر جزيلا أيضا الدكتور رضوان القاسم رئيس مركز بروجن للدراسات السياسية والاستراتيجية من ألمانيا.
3: في مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
4: جيزيل.

0: Roberto Cicogna.
1: Monte Carlo Dualia.
2: السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية، السابعة بتوقيت الرياض وكييف. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو دولية، أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
3: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. التحالف الذي تقوده السعودية يعلن عن إصابة أكثر من 70 شخصا في الهجمات التي أعلن الحوثيون عن شنها هذا الصباح ضد أهداف في المملكة. روسيا تستأنف ضرباتها في أوكرانيا وتطلق صواريخ باليستية على كييف بعد هدنة لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة موفدي ترامب إلى موسكو وكييف.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مرحبا بكم مجددا. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن هذا الصباح عن إصابة 73 شخصا في هجمات للحوثيين على المملكة، متوعدا بمواجهة ما وصفه بالنهج العدائي للحوثيين بكل حزم. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الحوثيين هذا الصباح عن شنهم لضربات جوية على عدة أهداف في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، من بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة، وذلك بعد اتهام الحوثيين للسعودية بقصف عدد من المحافظات اليمنية بما في ذلك بصواريخ كروز. يأتي ذلك على وقع الاشتباكات المستمرة بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، والذين يحاولون التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الحكومة المدعومة من الرياض والمعترف بها دوليا. مزيد في تقرير هدى العناس.
4: قالت وكالة سبا التابعة لهم إن العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز. وفيما أفادت مصادر عسكرية من القوات اليمنية بوقوع هذه الهجمات، لم تعلن السعودية مسؤوليتها عنها. هذا وشهدت الساعات الأخيرة تطورات على أكثر من جبهة. ففي محافظة الجوف أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع فوق المحافظة في وقت وصلت فيه القوات الحكومية غارتها الجوية على مواقع الجماعة في مديريتي اللبنات والعلم ومركز الجوف. أما في محافظة البيضاء فقد نفذ الطيران الحربي الحكومي أكثر من 13 غارة استهدفت منصات إطلاق صواريخ وغرفة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين، فيما أسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 300 عنصر من الجانبين.
3: تباطأت حركة البلاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع بعد أن هددت إيران أمس الاثنين بالرد على أي هجمات أمريكية، وأظهرت بيانات لشركة كوبلر اليوم أن عدد سفن الشحن التي مرت عبر مضيق هرمز تراجع إلى 7 سفن أمس مقابل 8 سفن في اليوم السابق. إلى أوكرانيا، حيث استأنفت روسيا ضرباتها هناك، وذلك غداة انتهاء الزيارة التي قام بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو ثم كييف، وكييف كانت مسرحا لضربات روسية ليلية بالصواريخ الباليستية بحسب السلطات المحلية. وقد امتدت هذه الضربات الروسية أيضا إلى مناطق أخرى في جنوب وسط وشرق أوكرانيا. المزيد في تقرير محمد الزاوي من كييف.
5: ساعات قليلة بعد نهاية الهدنة عادت لغة التصعيد إلى العاصمة الأوكرانية كييف ذوي انفجارات متعددة شهدتها المدينة نتيجة هجوم مركب بالمسيرات والصواريخ الباليستية والمجنحة وفق السلطات. عمدة المدينة دعا السكان البقاء في الملاجئ مع تواصل حالة التأهب الجوي والتحذيرات من سلاح الجو. الانفجارات تجددت أيضا في أوديسا جنوبا وخاركيف شرقا ومناطق أخرى في توسع واضح لرقعة الاستهداف الليلي. يأتي الهجوم في وقت كشف فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بالتوازي مع محاولاتها إحياء المسار الدبلوماسي المتعثر تدرس الولايات المتحدة خطوات محتملة لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا خلال فصل الشتاء المقبل. وأوضح أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حمل خلال زيارتهما إلى كييف أفكاراً جديدة تهدف إلى تقريب مواقف الطرفين. المرحلة الممتدة خلال شهري سبتمبر الحالي وأكتوبر تمثل فرصة مهمة لتنشيط المفاوضات وفق زيلينسكي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
3: الرئيس الأوكراني صرح لموقع أكسيوس بأن روسيا أبلغت مبعوثي دونالد ترامب أنها مستعدة لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال خفض التصعيد خلال فصل الشتاء. رحبت كوريا الشمالية اليوم بافتتاح جسر بري يربطها بروسيا في اليوم السابق، وهو أول رابط بري بين البلدين صمم لتعزيز التعاون في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا. تواصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إنها السادسة والدقيقة الخامسة الآن بتوقيت باريس، والسابعة والدقيقة الخامسة بتوقيت القدس وبيروت. شدد الجيش الإسرائيلي يوم أمس على أنه سيواصل استهداف حزب الله في لبنان، في جنوب لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار، وذلك بعد ضربات أسفرت أمس عن مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال، معظمهم من أفراد عائلة واحدة. نيكولا نصيف من بيروت.
0: لليوم الثاني على التوالي واصلت إسرائيل غاراتها على النبطية المدينة كما قرى القضاء في محاولة لتدميرها كليا وتهجير سكانها. وصلت الليل بالنهار بغارات صبت قنابلها على النبطية الفوق وعلى كفر رومان بقصف منزل أباد عائلة برمتها من بين ضحاياها 6 أطفال. شملت الغارات أيضا دير الزهراني والمنصوري وطريق سجد الريحان وحولة، فيما تحدثت وزارة الصحة عن مقتل 27 شخصا وجرح 69 آخرين في حصيلة 3 أيام من الغارات الإسرائيلية. بدأ بذلك أن إسرائيل لا تكتفي بالمنطقة الصفراء المحتلة، بل تسعى إلى توسيعها شمال نهر الليطاني وجنوبه وتحديد أهداف جديدة هي أقليم التفاح في محاولة للسيطرة النارية على صيدا ساحلا والبقاع الغربي. يتواصل التدمير الإسرائيلي فيما الجولة الثامنة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مجمدة، ما يشي بأن إسرائيل بينما تصر على إقفال أبواب الحلول الدبلوماسية تسعى بالنار إلى فرض وقائع وحقائق عسكرية على الأرض بجعل كل جنوب نهر الليطاني أرضا محروقة. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
3: خلال استقباله أمس لوزير العدل الفرنسي في بيروت، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على تمسك لبنان بتحديد تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل، وأعلن عن توجهه إلى باريس الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني. من جانبه أكد وزير العدل الفرنسي جيرال دامانا دعم باريس لمسار الإصلاحات في لبنان، مشيدا خصوصا بإلغاء عقوبة الإعدام، وأكد مواصلة التعاون مع وزارة العدل اللبناني. قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بالرصاص خلال اقتحام مستوطنين قرية حجة، كما قتلت فلسطينيا داخل بؤرة استيطانية، هذا في الضفة الغربية، ودخل البؤرة استيطانية وطعن مستوطنا بحسب ما أفاد مسؤولون. يأتي ذلك فيما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بما وصفها بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال اندلاع اضطرابات في الضفة الغربية المحتلة أو رصد استعدادات لتنفيذ هجوم على غرار هجوم 7 أكتوبر. هذا وحضر الممثل العلا لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف من أن استمرار الوضع الراهن وخيار إعادة الاحتلال الإسرائيلي الشامل سيقودان إلى كارثة ويقضيان كليا على أفق حل الدولتين. فائزة مصطفى،
6: إذا استمر الوضع في غزة على حاله فسيصبح حل الدولتين عمليا مستحيلا، هذا ما حذر منه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في إشارة إلى خطة وقف إطلاق النار المبرمة في أكتوبر تشرين الأول بين إسرائيل وحماس، واستند إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع مقابل أقل من 50% تحت سيطرة الحركة الفلسطينية، معتبرا أن ذلك يعني عدم وجود مسار موثوق يقود إلى حل سياسي للنزاع، كما أرجع ملادينوف صعوبة تحقيق حل الدولتين إلى تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشدد المسؤول على ضرورة إقامة إدارة انتقالية ونزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وهو ما تنص عليه خطة السلام. ووافقت حماس في يوليو تموز على خارطة طريق أمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من هذه الخطة، إلا أن تل أبيب لم توافق.
3: دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في مناطق قطاع غزة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى عدم تحويلها إلى وسيلة لطمس آثار الجرائم كما قالت. طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى رفعتها نيكاراغوا بحقها لاتهامها بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال دعمها لإسرائيل بحسب ما جاء في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا. وقالت ممثلة ألمانيا أمام المحكمة إن القضاة يفتقرون إلى الاختصاص للنظر في القضية، ورفضت اتهامات نيكاراغوا معتبرة أنها غير دقيقة ومشوهة. ألمانيا وفي شأن داخلي بحت، عبر مستشارها فريدريش ميرش عن صدمته وتأثره الشخصي بعد الفوز التاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، وشدد على أنه عازم على مواصلة الإصلاحات كما قال. ويتجاوز فوز اليمين المتطرف هذا في أبعاده مجرد أنه اختراق انتخابي في ولاية، بل يؤشر بحسب مراقبين إلى بداية منعطف تاريخي في المشهد السياسي الألماني منذ الحرب العالمية الثانية. منصف سليمي من برلين.
7: حكم ولاية ساكسونيا أنهالت ينطوي برأي مراقبين في برلين على انهيار ما كان يعرف بجدار الحماية ضد اليمين المتطرف وفتح الباب لدور مؤثر في السياسة العامة للبلاد. أولى تلك التأثيرات ستكون على مصير حكومة المحافظ المسيح الديمقراطي فريدريش ميرس. بعض المراقبين بدأوا يتساءلون عما إذا كانت حكومته ستصمد إلى نهاية ولايتها. حالة التذمر الاجتماعي من تداعيات أزمات الطاقة وحرب إيران وأوكرانيا استفاد منها الحزب اليمين المتطرف وسيواصل الضرب على نفس الوتر. حزب البديل يضع نصب عينيه تغيير سياسة اللجوء والهجرة والتعامل مع قضايا الجاليات المسلمة التي تنتظرها تحديات جمة إذا تمكن الحزب اليمين المتطرف من تنفيذ أجندته التي تمتد لتغييرات في سياسة ألمانيا الخارجية ولا سيما باتجاه روسيا. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
3: تظاهر ألاف الأشخاص أمس في برلين في تحرك مناهض لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف غداة تحقيقه إذن لفوز كاسح في هذه الانتخابات المحلية بولاية ساكسونيا أنهالت. شهدت بلغراد مراسم تشييع راتكو ملاديتش القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الذي توفي بعدما كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في لاهاي لإدانته بجرائم حرب والإبادة الجماعية. وأثار التشييع توترا سياسيا جديدا بين صربيا والاتحاد الأوروبي، خصوصا في ظل سعي بلغراد للانضمام إلى التكتل. فقد انتقد الاتحاد الأوروبي ما اعتبره تمجيدا لشخص أدين بارتكاب جرائم خطيرة خلال حرب البوسنة. ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس ونظيره الكوري الجنوبي في مدينة سان بول دي فرانس الفرنسية قمة لوميير بمشاركة أكثر من 200 فنان ومبدع ومسؤول وصانع قرار من حوالي 60 دولة ومنظمة دولية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السينما والصناعة السمعية البصرية والبصرية. سليمان ياسيني.
8: في افتتاح قمة لوميير، أول قمة دولية مخصصة لمستقبل السينما، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عالم الصور المتحركة يشهد تحولات كبيرة داعيا لاعتماد استجابة جماعية لمواجهة هذه التغيرات. كما حذر ماكرون من أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة تحل محل المؤلفين والمبدعين، في حين دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى تطوير هذه التكنولوجيا بطريقة أكثر مسؤولية. ولم تقتصر القمة على تشخيص المخاطر، بل شهدت الإعلان عن مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم السينما العالمية، من بينها إنشاء آلية دولية لمساندة السينما المستقلة إلى جانب صندوق فرنسي كوري بقيمة مليار يورو. وفي هذا السياق كشف النقاب عن منظمة جديدة تحمل اسم إيريس مخصصة لمساندة السينما المستقلة بميزانية تبلغ 30 مليون يورو. وتكتسب هذه المبادرات أهمية خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها دور العرض السينمائي، إذ تراجعت معدلات ارتيادها بنحو 40% خلال 5 سنوات وفق المعطيات المقدمة خلال القمة.
3: النشرة انتهت، وكان فيها: السعودية تعلن عن إصابة 73 شخصا في الهجمات التي أعلن الحوثيون هذا الصباح عن شنها ضد أهداف في المملكة. روسيا تستأنف هذا الصباح ضرباتها في أوكرانيا وتطلق صواريخ باليستية على كييف بعد هدنة لثلاثة أيام تزامنت مع زيارة موفدي ترامب إلى موسكو ثم كييف. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية حتى الثامنة بتوقيت باريس، إنها الآن السادسة والدقيقة الخامسة عشرة.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
3: ريتا تطلعكم على الطقس في باريس وعواصم أوروبية أخرى.
2: نعم، البداية إذن من باريس، الطقس غائم في الصباح، مطر بعد الظهر، الحرارة 24 درجة، لندن مطر مع انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 18 درجة، بروكسل مطر، الحرارة 22 درجة، برلين الطقس غائم جزئيا، الحرارة 27 درجة. أما في روما الطقس مشمس مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل اليوم إلى 34 درجة. مدريد مشمس في الصباح، غائم بعد الظهر، الحرارة 34. لشبونة مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 25 درجة. وأخيرا في أثينا الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 32 درجة.
3: إلى فقرة خبر وتحليل هي اليوم مع عبد الوهاب بدرخان،
2: وفيها معارك عنيفة وتركيز على تعز والحديدة لمنع سيطرة الحوثيين على باب المندب.
9: تضاعف عدد القتلى في المواجهات الجارية في اليمن من 150 إلى 300 خلال اليومين الأخيرين، وهذا يشير من جهة إلى ضراوة المعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة الحوثيين، ومن جهة أخرى إلى فاعلية قتالية كانت مفتقدة لدى قوات الحكومة منذ بدء الحرب بين الطرفين عام 2014. وتشمل المواجهات حاليا خمس محافظات بدرجات متفاوتة، وتبقى تعز والحديدة أكثرها عنفا، ومأرب أقلها اشتعالا، لكن محافظتي الجوف والبيضاء شهدتا أخيرا تصعيدا مفاجئا. وعرض التلفزيون اليمني الرسمي مشاهد أمس لعشرات المسلحين التابعين للحوثيين وهم يسلمون أنفسهم وأسلحتهم إلى القوات الحكومية في الجوف شمال شرقي اليمن، وكانت هذه الجبهة على الدوام مصدر قلق لمحافظة مأرب المجاورة، حيث يعيش أكبر تجمع لليمنيين المهجرين من مناطق سيطرة الحوثيين. ويظهر القتال الحالي أن الأعوام الأربعة الماضية منذ الهدنة المعلنة عام 2022 سمحت بإعادة هيكلة الجيش التابع للحكومة وتدريبه وتجهيزه، إذ أصبحت لديه وحدات للمسيرات، كما أنه استخدم الطيران الحربي للمرة الأولى لضرب مواقع حوثية غربي محافظة تعز. ويتهم الحوثيون السعودية بأنها تنفذ هجمات ضدهم، إلا أن الرياض لا تنفي ولا تؤكد. ورغم أهمية المعارك في الوسط والشرق، إلا أن معارك تعز في الجنوب الغربي وكذلك الحديدة في الساحل الغربي تستقطب الاهتمام الخارجي، لأن الحوثيين ركزوا هجماتهم على ميناء المخا وفصله عن مدينة تعز، لأن السيطرة عليه تمكنهم من التحكم بمضيق باب المندب وبالتالي من مهاجمة السفن التي تعبره. ولا يختلف المراقبون في أن السعي إلى هذه السيطرة تكليف إيراني واضح لمنح طهران ورقة إغلاق المضيقين معا، هرمز وباب المندب. لذلك أرسلت تعزيزات حكومية لمنع الحوثيين من تحقيق أي اختراق استراتيجي نحو المضيق، فيما يبدو جرهم إلى خوض حرب استنزاف داخلية محاولة لإضعاف قدرتهم على شن هجمات في البحر الأحمر.
3: تواصلنا الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو الدولية التي تمتد حتى الثامنة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، السادسة والدقيقة التاسعة عشرة. الآن إلى الصحف العربية، قراءة في الصحف إذن العربية معك أمل بيروك. تبدأين من صحيفة العرب، توقفت عندما قال في الصحيفة كاتبه عنوانا معركة ليبيا الحقيقية ليست على صناديق الاقتراع.
10: نعم آدم، الكاتب هو صلاح الهوني، والذي يقول إن ليبيا لا تعاني فقط من مشكلة الشرعية الانتخابية، بل تعاني من مشكلة شرعية القوة. فالمشكلة الليبية لم تعد مجرد خلاف على هوية الرئيس المقبل أو شكل الحكومة القادمة، المشكلة أعمق، يقول الكاتب، وهي أن أدوات القوة الفعلية ما زالت موزعة بين مؤسسات رسمية وجماعات مسلحة وشبكات مصالح محلية، فيما تبقى الموارد السيادية عرضة للضغط والابتزاز والتعطيل، وهذا ما يجعل الانتخابات مهما كانت أهميتها جزءا من المشكلة وليس الحل الكامل لها. يرى الكاتب أيضا أن ليبيا لا تحتاج فقط إلى انتخابات تنتج سلطة جديدة، بل ليبيا بحاجة إلى دولة تستطيع أن تجعل نتائج الانتخابات قابلة للحياة. ولهذا ربما يكون السؤال الأكثر إلحاحا في المرحلة المقبلة ليس متى يصوت الليبيون، بل من يحمي الدولة التي يصوتون لها، يقول صلاح الهوني.
3: تنتقلين إلى مقال في صحيفة العرب الجديد، تساءل كاتبه أي خريطة طريق يحتاجها الفلسطينيون؟
10: اعتبر الكاتب أن الانتخابات في الظروف الفلسطينية الاستثنائية التي يراد فيها تصفية القضية الفلسطينية من جذورها وبكل أبعادها ليست أولوية الأولويات. والأولوية، يقول الكاتب، لابد أن تكون لتوفير مقومات الصمود والبقاء للقضية والشعب عبر وقف التهجير والاستيطان والفصل العنصري، وليس حلا ولا مدخلا للحل، بل من المرجح أن تكون إن عقدت من دون مشروع وطني وبلا توافق وطني، أن تكون أداة لتكريس واقع السلطة، سلطة الحكم الذاتية. مهمتها، يقول الكاتب، إدارة السكان تحت الاحتلال وليس المساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى إنهاء الاستيطان والاحتلال، ويراد تأهيلها سواء بالانتخابات أو من دونها لتغطية أي حلول تصفوية مقبلة، حسب تعبير الكاتب.
3: تواصلون الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف العربية مع أمل بيروك، التي تنتقل بكم الآن إلى أبرز ما قاله المتحدث أو قالته المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصحيفة أندبندنت عربية في مقابلة خصت بها هذه الأخيرة الصحيفة.
10: نعم آدم، قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جوزلين وولر أن المملكة المتحدة أصبحت على استعداد لتنفيذ خطة دفاعية لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، موضحة أن الطابع الدفاعي للعملية يفرض أن تفهم جميع الأطراف المعنية ما ستقوم به. وأضافت أن الدبلوماسية مهما كانت الصعوبات والتحديات تقوم على استمرار الحوار بين الدول بما في ذلك بين المملكة المتحدة وإيران. فيما يخص الشأن الفلسطيني وإسرائيل، حذرت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حذرت من أخطار التعامل مع المستوطنات من دون أن تتطرق إلى تفاصيل المقاربة الجديدة التي تستعد لندن لإجرائها في العلاقة مع تل أبيب، وأكدت استعداد بلادها أيضا لأداء دور في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أما في الشأن السوري، فأوضحت أن تأخر تعيين بلادها سفيرا في سوريا يعود لترتيبات بيروقراطية وأسباب أمنية أيضا.
3: تكتيك في حضرة الاستراتيجية الأمريكية، نقرأ هذا العنوان في صحيفة القدس العربي.
10: يرى الكاتب أن واشنطن تعتمد مفهوم النفس الطويل، إذ لا تبحث الولايات المتحدة دائما عن الحسم التكتيكي السريع، بل تفضل بناء طوق استراتيجي يخنق الخصم اقتصاديا. وتواجه الاستراتيجية الأمريكية تحدي الموازنة بين التخطيط بعيد المدى وبين التكتيكات السريعة والمباشرة. وأضاف الكاتب أن واشنطن تدرك أن الاستراتيجية هي البوصلة وأن التكتيك هو المحرك، وإذا تحرك المحرك ببطء شديد بدون تكتيكات مرنة فإن أبطأ طريق للانتصار قد يتحول إلى مستنقع للاستنزاف. يقول الكاتب باعتماد واشنطن سياسة الخنق الاقتصادي على إيران مع بقاء الخيار العسكري كأداة ردع محدودة، تستقر الاستراتيجية على هذا الوضع البطيء وربما حتى انقضاء الانتخابات النصفية، وهي فترة كافية ووافية لمراقبة التأثيرات على الاقتصاد الإيراني، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار تقلبات ترامب وفريق ترامب المضطرب. يقول الكاتب
3: كانت هذه جولة على الصحف العربية أعدتها وقدمتها أمل بيروك.
2: والآن نصل إلى الريبورتاج، وهو اليوم من المغرب من توقيع رشيد بن زكور.
3: رشيد سلط الضوء في ريبورتاج اليوم على إضراب المحامين في المغرب، وذلك بعد دخول القانون الجديد المنظم للمهنة حيز التنفيذ.
11: توقف المحامون في المغرب عن العمل منذ 15 يونيو المنصرم رفضا للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، وبعد نقاشات تشريعية حادة صادق البرلمان أخيرا على القانون وتم نشره بالجريدة الرسمية في 20 من شهر غشت ليصير بذلك نافذا. يرى المحامون أن بعضا من مواد هذا القانون تمس بثوابت المهنة على غرار الاستقلالية. رشيد أيت بالعربي محامي بهيئة القنيطرة.
12: احتفاظ وزارة العدل بصلاحية تنظيم الولوج إلى المهنة عن طريق مباراة دون إقامة أي اعتبار لمجالس هيئات. أيضا منح المجلس على الحسابات صلاحية مراقبة قانونية وسلامة العمليات المالية المتعلقة بحساب الودائع والأداءات، رغم أن الأمر لا يتعلق بأموال عمومية ضدا على نصوص الدستور.
11: فتيحة شتاتو محامية بهيئة الرباط. رفض المحامين إضعاف دورهم كان السبب لاعتماد هذا القانون.
13: عدم قبول المحامين بإضعاف مهنة المحاماة والدور اللي كتقوم به هو سبب هذا الاحتجاج بخصوص هذا القانون، وهذا المنع يراد به تقليل من القدرة ديال المحامون على تغيير ميزان القوة داخل المحكمة وفي الواقع السياسي.
11: فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي فإن القانون الجديد حسب هيئات المحامين هو أول قانون يتدخل في وضع قيود جديدة تتنافى مع أبسط مبادئ الدستور، إلى جانب التضييق على المحامين أثناء المرافعات.
12: منح القاضي صلاحية تحرير محضر في حق كل محامي صدر عنه فعل يراه هذا القاضي إخلالا بنظام الجلسة أو سير أشغالها، وهما مفهومان فضفاضان سيؤديان لا محالة إلى التضييق على المحامين أثناء ممارسة مهامهم وبالتبعية على حق المتقاضي في دفاع فعال.
11: في اجتماع استثنائي لها يوم 27 من شهر غشت الماضي، جمعية هيئات المحامين بالمغرب قررت الدعوة إلى مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى التحكيم الملكي. محمد بن جلون عضو الجمعية.
14: كإجراء دستوري لم نباشره بعد، ولكن فهو متداول وطبعا مطروح، لأن عاهل البلاد نصف بل شرف مهنة المحاماة في مناسبات عديدة.
11: دخول هذا القانون حيز التنفيذ يحتم على المحامين البحث عن وسائل أخرى للدفاع عن مطالبهم. يقول خالد الوالي العالمي أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية بمدينة فاس.
15: التحول إلى مرحلة النفاذ يتطلب انتقال من المقاطعة الميدانية إلى المواجهة القانونية والمؤسساتية، فخوض المعركة من داخل أروقة المحاكم عبر الجهادات القضائية والتفسيرات القانونية تفرغ المقتضيات المعيبة من مضمونها الدار وتصون حقوق الدفاع.
11: القانون الجديد سيعزز قواعد المسؤولية والحكمة المهنية، هكذا قالت وزارة العدل، في انتظار ما سيقوله أصحاب البدلة السوداء في الأيام القادمة بعدما أدى توقفهم الطويل عن العمل إلى إرباك وتعطيل المحاكم. رشيد بن زكور الرباط، مونتي كارلو الدولية.
1: كافي شو. برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية. موجز اخباري جديد مع سليمان ياسيني.
1: شكرا ريتا، صباحكم سعيد. مستمعينا الكرام، اعلن التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومه في اليمن ان سلسله هجمات شنها الحوثيون اسفرت عن اصابه 73 مدنيا في جنوب غرب السعوديه. وقال الناطق الرسمي باسم قوات تحالف اللواء الركن التركي المالكي ان اعتداءات الميليشيا الحوثيه والتي كان اخرها استهداف اعيان مدنيه واقتصاديه في مدن ابها خميس شيطة وجزان ونجران تعد انتهاكا سافرا لسيادة المملكة، متعهدا بالرد على المتمردين المتحالفين مع إيران. هددت طهران بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر. من جانبه، اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية الرئيسية في إيران سيكون خطوة إيجابية في وقت تتزايد فيه الدعوات لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. في لبنان، قتل 13 شخصا بينهم رضيعان في غارات إسرائيلية ليلية على جنوب البلاد وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضرباته جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قواتها. وفي غزة، دعت المقررة العامة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي إلى عدم استغلال عملية إزالة الأنقاض في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية لطمس آثار الجرائم. وفي إسرائيل، اتهم غادي أزنكوت أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية المقبلة نتنياهو بتقديم مصالحه السياسية على أمن البلاد. في ألمانيا، ظهر ألاف الأشخاص في برلين احتجاجا على حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف ذات فوزه الكبير في انتخابات محلية. هذا وأعرب المستشار فريدريش مالتس عن صدمته من الهزيمة الثقيلة التي مني بها حزبه، متعاهدا مواصلة الإصلاحات. في إسبانيا، فتحت السلطات تحقيقا رسميا في دخول عشرات ألاف المهاجرين إلى جيب سبت أواخر شهر يوليو الماضي وسط أدلة تتحدث عن عملية توجيه وتسهيل من الجهة المغربية. وفي أوكرانيا، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لموقع أكسيوس الأمريكي أن روسيا أبلغت مبعوثي دونالد ترامب باستعدادها لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال حدوث خفض للتصعيد خلال فصل الشتاء المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تحييد أهم ميناء نفطي إيراني وإخراجه عمليا من معادلة تصدير النفط. كيف استطاع هذا الحصار تعطيل ميناء جاسك الإيراني الذي يقع أصلا خارج مضيق هرمز؟
3: تحية طيبة للجميع. الفكرة الإيرانية من إنشاء ميناء جاسك كان هو إنشاء ميناء يتجاوز مضيق هرمز جغرافيا، بمعنى أن إذا أصبحت هناك مخاطر في منطقة هرمز سواء بالإغلاق أو المخاطر الأخرى، يتم نقل النفط عبر الأنابيب إلى ميناء جاسك ثم تحميله عبر الناقلات النفطية مباشرة من خليج عمان والانطلاق نحو الأسواق الآسيوية ولا سيما الصين. لكن الحصار الأمريكي الحالي لم يعد يقتصر على التركيز على منطقة هرمز، بل توسع ليشمل مراقبة واعتراض كل السفن في منطقة خليج عمان وبحر العرب التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية ولا سيما ميناء جاسك. لذلك أصبحت المشكلة ليست في وصول النفط إلى ميناء جاسك، وإنما في قدرة الناقلات على تحميل النفط الإيراني والوصول إلى المشترين بشكل آمن. هذا يفسر التراجع الحاد في الأرقام. صادرات ميناء جاسك بلغت نحو 129 ألف برميل يوميا في مارس الماضي، ثم 63 ألف في أبريل، و54 ألف في مايو، و91 ألف في يونيو، و33 ألف في أغسطس، قبل أن تصل الشحنات المرصودة إلى صفر في الأسبوع الأول من سبتمبر. الإضافة في ذلك أن هناك استهداف مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة استهدفت مؤخرا ناقلات إيرانية من بينها ناقلة قرب ميناء جاسك، بما يرفع المخاطر ليس فقط على النفط الإيراني المصدر وإنما على مالكي السفن وشركات التأمين والوسطاء الذين قد يفكرون في المشاركة في عمليات

0: كاميليا جبران الفنانة الفلسطينية رافقتنا في مراسي اليوم. تحية لكل من انضم إلينا. أخذكم الآن في رحلة إلى عالم الأغنية الاحتجاجية الأمريكية.
1: موسيقى متمردة.

آلة جيتار، بضعة كلمات وصوت واحد أحياناً، وفجأة تتحول الأغنية إلى صرخة. هذه الصرخة هي صرخة الأغاني الاحتجاجية التي تعود بقوة إلى المشهد الموسيقي الأمريكي. في الواقع رافقت الموسيقى مشاعر الغضب والنضال والمطالب الاجتماعية على مدى عقود من الزمن. أغنية الاحتجاج هي الأغنية التي لا تكتفي بالترفيه والتسلية، إنما تسعى إلى التنديد بظلم معين أو الدفاع عن قضية، أو ببساطة تسعى إلى إعطاء صوت لهؤلاء الذين لا صوت لهم. وأغنية الاحتجاج هذه تعود اليوم بقوة. كي نفهم جذور الأغنية الاحتجاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، علينا أن نعود إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، حين كانت الولايات المتحدة تعيش أزمة الكساد الكبير، وهي أسوأ أزمة اقتصادية في هذا البلد. في تلك الفترة أصبحت موسيقى الفولك صوتاً للعمال والمزارعين والمهاجرين والفئات المهمشة، ومن أبرز أصوات تلك المرحلة كان الفنان الأمريكي طبعاً وودي جوثري، الذي رسم على آلة الجيتار الخاصة به عبارة أصبحت شهيرة في ذلك الوقت، هي This machine kills fascists، أو هذه الآلة تقتل الفاشيين. وودي جوثري كان يستخدم آلة الجيتار كوسيلة للحديث عن الفقر والظلم الاجتماعي ومواجهة الفاشية، وهذا التقليد سيؤثر فيما بعد بجيل كامل من الفنانين في طليعتهم بوب ديلان.

is bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the

0: of the gallant South. The bulging eyes and the twisted mouth set of magnolia.
1: بيلي هوليداي الفنانة الأمريكية وأغنية سترينج فروت أو الثمرة الغريبة، هذه الأغنية التي استمعنا إليها غنتها بيلي هوليداي في عام 1939 تنديدا بعمليات إعدام الأمريكيين الأفارقة شنقا في ظل الفصل العنصري، وتحولت هذه الأغنية إلى واحدة من أقوى الأعمال الفنية المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة. في خمسينيات وستينيات القرن الماضي دخلت الأغنية الاحتجاجية مرحلة جديدة مع حركة الحكومة

الحقوق المدنية للأفارقة الأمريكيين وحرب فيتنام. أصبحت الموسيقى وتحديداً موسيقى الجاز من أقوى رموز النضال ضد هذا التمييز العنصري في تلك الحقبة، وهذا النضال بدوره مهد لظهور فنانين آخرين برزوا في حقبة الهيبيز تزامناً مع حرب فيتنام، منهم كما ذكرنا بوب ديلان الذي هاجم صناع الحرب والمسؤولين عنها في خضم الاحتجاجات الواسعة التي أقيمت طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية ضد حرب فيتنام. وبهذه الطريقة أصبحت الأغنية الاحتجاجية أكثر من مجرد أغنية سياسية، أصبحت وسيلة للتعبئة والتضامن. هذا لأن الغناء الجماعي في الشوارع ينمي شعورا بالمشاركة والانتماء والتضامن. عندما يؤدي آلاف الأشخاص الكلمات نفسها تتحول الحشود إلى جماعة متحدة حول قضية واحدة، فالأغنية تستطيع أن تمنح الشجاعة وأن تعبر عن غضب جماعي وأن تجعل المطالب أكثر إلحاحا وحضورا. ومع المراحل قد تتغير المواضيع والأساليب الموسيقية ووسائل الانتشار، لكن الأغنية الاحتجاجية لا تتغير في مبادئها. Here that build the big guns. Here that build the death planes.

0: You lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain.
1: بوب ديلان وأغنية ماسترز أوف وور أو أسياد الحرب استمعنا إليها في مونتي كارلو الدولية. نتابع الحديث عن الأغنية الاحتجاجية التي تشهد عودة قوية اليوم في المشهد الموسيقي الأمريكي. تحدثنا عن موسيقى الفولك والدور الذي لعبته في منتصف القرن الماضي، لكن مع مرور الوقت خرج الاحتجاج الموسيقي من إطار موسيقى الفولك إلى أنماط موسيقية أخرى كالروك والبونك والراب والهيب هوب والبوب والكونتري ميوزك. المواضيع لم تتغير بمجملها، ظلت هذه الأغنية الاحتجاجية تعالج قضايا العنصرية والفقر والتمييز العنصري والحروب وعنف الشرطة. وأتوقف تحديدا عند عنف الشرطة الذي أعاد الأغنية الاحتجاجية بقوة إلى الشوارع الأمريكية. ففي يناير من هذا العام قتل عناصر من الشرطة الفيدرالية التابعة لمكتب الهجرة مواطنين غني جود وأليكس بريتي في مدينة مينيابوليس الأمريكية، وهذا ما أدى إلى موجة عارمة من الاحتجاجات. هذا العنف أدى إلى ظهور تجمع يحمل اسم Singing Resistance أو المقاومة بالغناء، وتحت هذا الشعار خرج موسيقيون وفنانون إلى الشوارع والكنائس واستخدموا الأغنية للتعبير عن التضامن والدعوة إلى إلغاء جهازي الهجرة والجمارك الأمريكيين. لكن ما يميز الأغنية الاحتجاجية اليوم عن الأغنية الاحتجاجية في منتصف القرن الماضي هي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجدت هذه الأغنية جمهورا واسعا وجديدا لتقبلها واعتمادها كوسيلة للالتزام والاحتجاج. هذا ما حدث مع جوزيف تيرل الفنان الأمريكي الذي لم يكن معروفا أبدا قبل احتجاجات مينيابوليس، لكن بعد مقتل روني جود كتب أغنية تحمل عنوان Genuine American Hero التي تحولت إلى واحدة من الأغاني المناهضة لجهاز الهجرة وانتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول تيرل إنه كتب هذه الأغنية لأنه كان يشعر بغضب شديد تجاه أجهزة الهجرة الأمريكية، لكن غضبه الشخصي تحول بسرعة إلى تعبير عن غضب جماعي. ومثله هو مثل عازف جيتار آخر، هو جيسي ويلس الذي أصبح أحد أبرز وجوه هذا الجيل الجديد من الفنانين المحتجين، والذي ينتقد في أغانيه خصوصا سياسات إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في مجال الهجرة.

0: of me now, I'm putting folks in cages. That eyes for respect and power. Join ICE, I hear they got great hours. There's a sign-on bonus of 50 grand. They're in need of you needing to feel like a man. Join ICE.
1: جيسي واليس. إذا أغنية Joining ICE أو انضم إلى جهاز الهجرة هي أغنية تهكمية. إذا ننهي هذا الملف عن الأغنية الاحتجاجية بأغنية لزاك براين التي تعرض لانتقادات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أدائه أغنية Bad News التي تتناول مداهمات جهاز الهجرة. الأغنية الاحتجاجية إذا تعود بقوة لأن العناصر التي غزتها عبر تاريخها ما زالت موجودة: الانقسامات الاجتماعية، اللامساواة، العنف، الصراعات السياسية. الأغنية الاحتجاجية لا تغير العالم بمفردها، هذا صحيح، لكنها على كل حال تمنح هؤلاء الذين يؤمنون بالتغيير فرصة المشاركة والتضامن والغناء معا. دعونا دائما نغني من أجل تغيير هذا العالم، لأننا بحاجة إلى الموسيقى، الموسيقى التي تساعد على كل حال على الاسترخاء، ولكن أيضا تساعد على تغيير كل شيء في هذا العالم. أترككم مع زاك براين وأعود إليكم غدا. إلى اللقاء.

0: مراسي ميشا خلف. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 6:00.

0: هي الواحدة تماما بالتوقيت الفرنسي. نستغل فترة مباشرة من مونت كارلو الدولية بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. جماعة الحوثيين في اليمن تتهم السعودية بشن غارات على مأرب ردا على استهدافها فجرا مقرات تابعة لشركة أرامكو في جنوب السعودية حلقت بسعر برميل النفط عالميا. إيران تلوح بالتصعيد العسكري إقليميا مع اشتداد الحصار الاقتصادي عليها. في نشرة بريطانيا تتجه اليوم لفرض حظر على سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. روسيا تستأنف ضرباتها على كييف مع مغادرة المبعوثين الأمريكيين.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار، ليال بشارة.
0: أهلا بكم. الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين في اليمن تضاعفت حدتها، ومعها هجمات جماعة الحوثيين على السعودية مع اشتداد الحصار الاقتصادي والعسكري على إيران. وأعلنت السعودية إصابة العشرات في هجمات لجماعة الحوثيين فجر اليوم، هجمات حلقت ببرميل النفط عالميا. فايزة مصطفى.
2: في خضم توسع رقعة الاشتباكات، سيطرت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض على مناطق عدة في جبهات تعز والبيضاء والضالع والجوف، فيما تتقدم على الساحل الغربي باتجاه محافظة الحديدة، معلنة عن تدمير طيرانها الحربي نحو 20 آلية عسكرية حوثية غرب مدينة تعز، كما شنت القوات السعودية 4 غارات على مأرب. يأتي هذا عقب تبني الحوثيين المدعومين من طهران الهجوم عبر المسيرات والصواريخ على منشآت شركة أرامكو البترولية في أبها ونجران وجازان وقاعدة جوية في خميس مشيط جنوب غرب المملكة، ما خلف نحو 70 جريحا بينهم نساء وأطفال. وأعلنت الحكومة السعودية تعطل بعض منشآت الطاقة بسبب نشوب حرائق. في المقابل قالت الجماعة إن هجماتها جاءت ردا على أكثر من 120 غارة شنتها السعودية على اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية. وفي خضم الحرب الأمريكية الإيرانية وانهيار الهدنة اليمنية، يحاول الحوثيون السيطرة على مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
0: ودانت السعودية اليوم هجمات جماعة الحوثيين مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها. ويأتي تصعيد بعد أن هددت إيران الولايات المتحدة بحرب اقتصادية متوعدة بالتعرض لمنشآت الطاقة في الخليج، بينها مصالح النفط والغاز التابعة للولايات المتحدة. وتوعد التحالف التي تقودها السعودية بالرد على هجمات جماعة الحوثيين. ونقلت قناة المسيرة قبل قليل أن السعودية نفثت 4 غارات اليوم على مدينة مأرب باليمن. والمزيد عن الموقف السعودي نقله لنا من الرياض مراسلنا أحمد الديحاني.
3: قال التحالف الذي تقود السعودية في اليمن أن اعتداءات الحوثيين على المملكة نتج عنها إصابة 73 من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، متوعدا بالرد بحزم على هذه الاعتداءات. اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن قال إن اعتداءات الحوثيين التي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران تعد تصعيدا خطيرا، مشيرا إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملية لرد هذه الميليشيا ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم. المعلومات تشير إلى أن الحوثيين حاولوا استهداف أعيان اقتصادية بارزة في المناطق الجنوبية من المملكة، لكن لا إشارة حتى الآن إلى أضرار اقتصادية باستثناء هذه الخسائر البشرية من إصابات بهذا العدد الكبير.
0: وكتبت صحيفة جيروزالم بوست أن إيران تنسق بين جماعة الحوثيين في اليمن وحزب الله في جنوب لبنان لشن هجوم متعدد الجهات ردا على الحصار الاقتصادي عليها. إيران لوحت بالتصعيد العسكري إقليميا مع اشتداد الحصار الاقتصادي وتراجع أهمية مضيق هرمز. فايزة مصطفى.
2: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي وعد بمواجهة واشنطن اقتصاديا عبر منطقة الحظر البحري التي أعلن عنها سابقا، وستمتد المنطقة عبر الخليج إلى محيط الحصار الأمريكي المفروض على إيران. كما كشف رضائي عن إعادة تحديد الوضع العملي تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية بشكل جذري، متحدثا عن تلقي الولايات المتحدة تحذيرا واضحا من الصواريخ الجديدة، في الإشارة إلى صاروخ باليستي أطلقته إيران على سفن حربية أمريكية قرب مضيق هرمز تصدت له هذه السفن. وتواصل الجمهورية الإسلامية تعطيل حركة الشحن عبر الممر الاستراتيجي لإمدادات النفط والغاز العالمية، إذ تباطأت حركة السفن مجددا هذا الأسبوع في ظل ارتفاع أسعار الطاقة مع احتدام الحرب، فيما طمأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الأسعار ستصبح أقل من دولارين للغالون إذا ما تغلبت بلاده على إيران، متوعدا بأن هذه الأخيرة لن تملك سلاحا نوويا. وبين هذا وذاك، ما زالت الجهود الدبلوماسية متواصلة بين الطرفين في محاولة لإعادتهم إلى طاولة المفاوضات أو إلى مذكرة التفاهم التي أبرمت في يونيو. حزيران المصارمة.
0: ومع اشتداد حدث الموجهة بين جماعة الحوثيين في اليمن والسعودية، وصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم وزادت بنسبة 2% إلى أن بلغ سعر برميل النفط أكثر من 99 دولارا. أسعار النفط حضرت في محادثات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أكد على أن التعاون مع روسيا بمازال في ذلك في إطار تحالف أوبك بلاكس أثبت أهميته في دعم أسواق الطاقة عالميا. وأكد وزير الخارجية الصيني لرئيس وزراء قطر وزير الخارجية أن الضغط عبر السلاح والمدافع ليس السبيل للخروج من الأزمة، بل الحوار والتفاوض وهما المسار الصحيح. وتستورد الصين أغلبية صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز وباب المندب. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أمام أيام حاسمة في جنوب لبنان إذا أقدمت إسرائيل على تفجير أنفاق داخل مرتفعات علي طاهر. وشهد الجنوب يوم أمس تصعيدا أسفر عن سقوط 13 قتيلا بينهم رضيعان ونساء في غارات ليلية إسرائيلية على جنوبه أعنفها شهدتها بلدة كفر رمان. والمزيد من بيروت معك نقول نصيف.
4: لليوم الثاني على التوالي واصلت إسرائيل غاراتها على النبطية المدينة كما قرى القضاء في محاولة لتدميرها كليا وتهجير سكانها. وصلت الليل بالنهار بغارات صبت قنابلها على النبطية الفوق وعلى كفر رمان بقصف منزل أباد عائلة برمتها من بين ضحاياها 6 أطفال. شملت الغارات أيضا دير الزهراني والمنصوري وطريق سجد الريحان وحولة، فيما تحدثت وزارة الصحة عن مقتل 27 شخصا وجرح 69 آخرين في حصيلة 3 أيام من الغارات الإسرائيلية. بدأ بذلك أن إسرائيل لا تكتفي بالمنطقة الصفراء المحتلة، بل تسعى إلى توسيعها شمال نهر الليطاني وجنوبه وتحديد أهداف جديدة هي أقليم التفاح في محاولة للسيطرة النارية على صيد ساحلا والبقاع الغربي. يتواصل التدمير الإسرائيلي فيما الجولة 8 للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مجمدة، ما يشي بأن إسرائيل بينما تصر على إقفال أبواب الحلول الدبلوماسية تسعى بالنار إلى فرض وقائع وحقائق عسكرية على الأرض بجعل كل جنوب نهر الليطاني أرضا محروقة. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا اليوم بعد محاصرة منزله في شمال الضفة الغربية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه حاول مهاجمة قوته. تفتح بريطانيا اليوم جبهة جديدة لكن هذه المرة عبر الاقتصاد. لندن تتجه إلى فرض عقوبات تستهدف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية في خطوة تحمل رسالة سياسية وقانونية واضحة. الاستيطان لم يعد بالنسبة للحكومة البريطانية مجرد ملف تدينه دبلوماسيا، بل ممارسة تريد أن تترتب عليها كلفة فعلية. فماذا وراء هذا التصعيد؟
5: تتجه بريطانيا إلى فرض عقوبات تستهدف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية في خطوة تريد من خلالها لندن الانتقال من الإدانة السياسية إلى الضغط الاقتصادي. الإجراءات المرتقبة تستهدف تحديداً السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات وليس المنتجات الإسرائيلية بشكل عام. وتستند بريطانيا في موقفها إلى القانون الدولي وإلى مبدأ التمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. هذا التصعيد يأتي في ظل تسارع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين، خصوصا مع المشاريع الجديدة في منطقة شرق القدس التي ترى بريطانيا ودول غربية أنها تهدد التواصل الجغرافي للضفة الغربية وتقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما أن الخطوة تأتي بعد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين بعد فرض عقوبات سابقة على أفراد وكيانات مرتبطة بعنف المستوطنين، ما يؤكد أن لندن تعيد صياغة سياستها تدريجيا تجاه الملف الإسرائيلي الفلسطيني. لكن تأثير هذه العقوبات سيبقى مرتبطا بمدى تنفيذها وبما إذا كانت دول أوروبية أخرى ستنضم إليها. فاقتصاديا قد يكون تأثير بريطانيا محدودا، لكن سياسيا ودبلوماسيا يمكن أن تكون الخطوة الأكثر أهمية، خصوصا إذا تحولت إلى ضغط دولي منسق.
0: وكتبت صحيفتها أريتس أن فرنسا وكندا قد تنضمان اليوم بفرض حظر على سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزك أن بريطانيا ستضع نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ إذا مضت في فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. اتهمت المعارضة الإسرائيلية اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه غير أهل للحكم بعد تقارير أفاد بأن الإمارات حذرته من أن حركة حماس تخطط لعملية قبل شن هجوم 7 أكتوبر. استأنفت روسيا ليلا ضرباتها الجوية على كييف ما أسفر عن سقوط 3 قتلى بعد تعليق غاراتها على العاصمة الأوكرانية بمناسبة زيارة المبعوثين الأمريكيين. وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي كشف أن موسكو أبلغت مبعوثي الرئيس الأمريكي باستعدادها لبدء مفاوضات، مشيرا إلى احتمال حدوث خفض للتصعيد خلال فصل الشتاء. وكشف أن بلاده تسعى لعقد محادثات ثلاثية مع موسكو وواشنطن هذا الشهر. من كييف محمد زاوي.
6: ساعات قليلة بعد نهاية الهدنة عادت لغة التصعيد إلى العاصمة الأوكرانية كييف، توي انفجارات متعددة شهدتها المدينة نتيجة هجوم مركب بالمسيرات والصواريخ الباليستية والمجنحة وفق السلطات. عمدة المدينة دعا السكان البقاء في الملاجئ مع تواصل حالة التأهب الجوي والتحذيرات من سلاح الجو. الانفجارات تجددت أيضا في أوديسا جنوبا وخاركيف شرقا ومناطق أخرى في توسع واضح لرقعة الاستهداف الليلي. يأتي الهجوم في وقت كشف فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بالتوازي مع محاولاتها إحياء المسار الدبلوماسي المتعثر، تدرس الولايات المتحدة خطوات محتملة لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا خلال فصل الشتاء المقبل. وأوضح أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حمل خلال زيارتهما إلى كييف أفكارا جديدة تهدف إلى تقريب مواقف الطرفين. المرحلة الممتدة خلال شهري سبتمبر الحالي وأكتوبر تمثل فرصة مهمة لتنشيط المفاوضات وفق زيلينسكي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: إلى ألمانيا، حيث لم يكن فوز حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا أنهالت مجرد زلزال سياسي داخل البلاد، بل امتدت ارتداداته سريعا إلى فرنسا وبقية أوروبا. فحين يحصل حزب من اليمين المتطرف على نحو 44% من الأصوات ويصبح على مسافة قريبة من الوصول إلى حكومة ولاية ألمانية، فإن السؤال لم يعد فقط ماذا يحدث في ألمانيا، بل ماذا يعني ذلك لمستقبل التوازن السياسي في أوروبا. منى دويبية.
5: نتائج حزب البديل في ساكسونيا أنهالت الألمانية تمثل إنذارا سياسيا بالنسبة إلى فرنسا، خصوصا وأنها تسبق الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فهي تؤكد أن قضايا الهجرة والهوية والاستياء من الأحزاب التقليدية أصبحت قادرة على دفع اليمين المتشدد إلى مستويات غير مسبوقة. لكن حزب التجمع الوطني الفرنسي يتعامل مع صعود البديل بحذر بعد أن قطع علاقته به عام 2024، وبالتالي فهو يستفيد من ديناميكية صعود اليمين دون أن يرتبط مباشرة بالحزب الألماني. أما أوروبيا فقد رحبت قوى يمينية بالنتيجة وحذرت قوى أخرى من تداعياتها. والقلق الأكبر هو أن يتحول صعود حزب البديل الألماني من ظاهرة إقليمية إلى قوة وطنية قادرة على التأثير في السياسة الألمانية والأوروبية، وأي تحول كبير في سياستها الداخلية يمكن أن ينعكس على ملفات الهجرة والدفاع وأوكرانيا والعلاقة مع روسيا وحتى مستقبل التكامل الأوروبي. لذلك فإن رسالة ساكسونيا انهالت واضحة. اليمين المتشدد لم يعد مجرد قوة احتجاجية، بل أصبح منافسا جديا على السلطة. والتحدي الأكبر أمام الأحزاب التقليدية هو استعادة ثقة الناخبين قبل أن يتحول هذا الصعود إلى تغيير دائم في الخريطة السياسية الأوروبية.
0: مستمعينا، ختام نشرة الواحدة من مونتي كارلو الدولية، إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. جماعة الحوثيين تتهم السعودية بشن 4 غارات على مدينة مأرب ردا على استهداف الحوثيين فجر مقرات تابعة لشركة أرامكو جنوب المملكة العربية السعودية حلقت بسعر برميل النفطي عالميا. إيران تلوح بالتصعيد العسكري إقليميا مع شداد الحصار الاقتصادي وتراجع أهمية مضيق هرمز. بريطانيا تتجه لفرض حظر على سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. روسيا استأنفت ضرباتها على كييف مع مغادرة المبعوثين الأمريكيين.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
0: مستمعينا، نستهل فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية مع فقرة خبر وتحليل. اليمن معاركه عنيفة في 5 محافظات في الشرق في الشرق والوسط والغرب، لكن أكثرها استقطابا للاهتمام الخارجي هي تعز والحديدة لمنع جماعة الحوثيين من السيطرة على مضيق باب المندب وإلى إغلاقه لمصلحة إيران. بقلم عبد الوهاب بدرخان.
7: تضاعف عدد القتلى في المواجهات الجارية في اليمن من 150 إلى 300 خلال اليومين الأخيرين، وهذا يشير من جهة إلى ضراوة المعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة الحوثيين، ومن جهة أخرى إلى فاعلية قتالية كانت مفتقدة لدى قوات الحكومة منذ بدء الحرب بين الطرفين عام 2014. وتشمل المواجهات حالياً 5 محافظات بدرجات متفاوتة، وتبقى تعز والحديدة أكثرها عنفاً، ومأرب أقلها اشتعالاً، لكن محافظتي الجوف والبيضاء شهدتا أخيراً تصعيداً مفاجئاً. وعرض التلفزيون اليمني الرسمي مشاهد أمس لعشرات المسلحين التابعين للحوثيين وهم يسلمون أنفسهم وأسلحتهم إلى القوات الحكومية في الجوف شمال شرقي اليمن. وكانت هذه الجبهة على الدوام مصدر قلق لمحافظة مأرب المجاورة، حيث يعيش أكبر تجمع لليمنيين المهجرين من مناطق سيطرة الحوثيين. ويظهر القتال الحالي أن الأعوام 4 الماضية منذ الهدنة المعلنة عام 2022 سمحت بإعادة هيكلة الجيش التابع للحكومة وتدريبه وتجهيزه، إذ أصبحت لديه وحدات للمسيرات، كما أنه استخدم الطيران الحربي للمرة الأولى لضرب مواقع حوثية غربي محافظة تعز. ويتهم الحوثيون السعودية بأنها تنفذ هجمات ضدهم، إلا أن الرياض لا تنفي ولا تؤكد. ورغم أهمية المعارك في الوسط والشرق، إلا أن معارك تعز في الجنوب الغربي وكذلك الحديدة في الساحل الغربي تستقطب الاهتمام الخارجي، لأن الحوثيين ركزوا هجماتهم على ميناء المخا وفصله عن مدينة تعز، لأن السيطرة عليه تمكنهم من التحكم بمضيق باب المندب وبالتالي من مهاجمة السفن التي تعبره. ولا يختلف المراقبون في أن السعي إلى هذه السيطرة تكليف إيراني واضح لمنح طهران ورقة إغلاق المضيقين معا هرمز وباب المندب. لذلك أرسلت تعزيزات حكومية لمنع الحوثيين من تحقيق أي اختراق استراتيجي نحو المضيق، فيما يبدو جرهم إلى خوض حرب استنزاف داخلية محاولة لإضعاف قدرتهم على شن هجمات في البحر الأحمر.
0: مستمعينا، حان موعدكم الآن مع نشرة الاقتصادية من مونتي كارلو الدولية مع مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد مرحبا.
8: أهلا، تحية طيبة لك والمستمعين.
0: نجحت ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية المرونة في عبور مضيق هرمز لتصبح أول ناقلة غاز قطرية محملة تعبر الممر منذ يوليو تموز الماضي. يكتسب هذا العبور أهميته بعد توقف طويل لشحنات الغاز القطري رغم استمرار تدفق شحنات النفط الخليجية عبر المضيق بوتيرة أكثر انتظابا وانسيابية. زياد، بداية زياد، لماذا تعطلت شحنات الغاز المسال الخليجية أكثر من شحنات النفط نتيجة التوتر الأمني في منطقة مضيق هرمز؟
8: نعم، السبب الأساسي هو أن سلسلة نقل الغاز المسال تعتبر أكثر تخصصاً وأقل مرونة من سلسلة نقل النفط. الغاز المسال ينقل عند حرارة تقارب سالب 162 درجة مئوية، ويحتاج إلى خزانات مبردة وأنظمة دقيقة، إضافة إلى موانئ تحميل واستقبال مجهزة خصيصاً لاستلام شحنات الغاز المسال. كما أن ناقلة الغاز المسال الحديثة تكلف حالياً نحو 260 مليون دولار، وتستغرق أكثر من 3 سنوات للبناء، بينما تبلغ كلفة بناء ناقلة نفط عملاقة نحو 130 مليون دولار. أن ناقلة الغاز تكلف ضعف ناقلة النفط العملاقة، ما يجعل المالكين وشركات التأمين أقل استعداداً للمجازفة بناقلات الغاز المسال للإبحار في منطقة غير آمنة. الفارق الآخر هو المرونة التشغيلية. النفط يمكن نقله بسفن متعددة الأحجام من الناقلات الصغيرة والمتوسطة إلى الناقلات العملاقة، كما يمكن تخزينه في خزانات عائمة وسط البحر وإجراء عمليات نقل بين السفن بصورة طبيعية. أما نقل الغاز المسال فهو عملية أكثر تعقيداً ويتطلب بنية تحتية خاصة. كذلك هناك العديد من البدائل البرية لنقل النفط. السعودية والإمارات على سبيل المثال يستطيعان تحويل ما يقدر بنحو 5.5 مليون برميل يومياً عبر خطوط أنابيب تتجاوز هرمز. أما الغاز القطري المسال فلا يمكن نقله إلا عبر تلك الناقلات التخصصية ومن خلال مضيق هرمز فقط.
0: زياد، ما حجم تأثير تعطل الغاز المسال القطري في السوق العالمية؟
8: نعم، يمر عبر هرمز نحو 93% من صادرات قطر من الغاز المسال و96% من صادرات الإمارات، بما يعادل قرابة 5 تجارة الغاز المسال العالمية. كما أن نحو 90% من هذه الكميات تتجه عادة إلى آسيا، لذلك تتعرض اليوم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بضغوطات سعرية ومعروض واضح، حيث أنه تتعثر تنفيذ العقود طويلة الأجل مع قطر أو تعثر تنفيذ العقود طويلة الأجل مع قطر أجبر المشترين إلى تعويض الشحنات المفقودة من السوق الفورية، حيث تكون الأسعار أعلى بكثير وأكثر تقلبا. أدى ذلك إلى ارتفاع السعر الفوري للغاز المسال في آسيا إلى نحو 23.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، أي أكثر من ضعف مستواه قبل الأزمة. كما خلق هذا التحول منافسة قوية بين المشترين الآسيويين والأوروبيين على عدد محدود من الشحنات المتاحة في الأسواق. المشكلة هنا أن ارتفاع الطلب الفوري لا يزيد الإمدادات سريعاً، بل يدفع أسعار الغاز وتكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات أعلى، حينها تتحمل شركات الكهرباء والصناعة والقطاعات الاستهلاكية في الدول المستوردة جزءاً كبيراً من ارتفاع الكلفة. هذا الوضع أدى لخلق ضغط كبير على أوروبا بسبب المنافسة مع آسيا على الشحنات الأمريكية وغيرها. بلغ سعر الغاز الأوروبي اليوم نحو 75 يورو لكل ميجاوات في الساعة، بينما لا تتجاوز نسبة امتلاء المخزونات الأوروبية أكثر من 66%، وهو الأدنى لهذا الوقت من السنة منذ أكثر من 15 عاما.
0: زياد الهاشمي مستشارنا الاقتصادي، شكرا لك. مستمعينا، ختام النشرة الاقتصادية. نصائح في الأمن الرقمي لمستخدمي النظارات الذكية في النشرة الرقمية معك نيلة صليبي.
9: أهلا بكم في النشرة الرقمية. انتشار استخدام النظارات الذكية يثير مخاوف حول الخصوصية والأمن السيبراني.
1: الأمن الرقمي.
9: تنتشر اليوم النظارات الذكية التي صممت لتبدو في هيئة نظارات اعتيادية لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، وخلف هذا المظهر البسيط تكمن قدرات تسجيل وتصوير مستمرة، حيث يستطيع المستخدم التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو وبث لقطات حية وطرح أسئلة على مساعد ذكي، بالإضافة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التي تتيح تحليل البيئة المحيطة في الوقت الآني. تتيح النظارات الذكية لأي شخص تصوير من حوله خلصة، مع أن معظم النظارات الذكية تتضمن مؤشراً ضوئياً عند تفعيل النظارات للتسجيل، إلا أن هذا الضوء غالباً ما يكون خافتاً وغير ملفتاً للانتباه. كذلك قد تسمح هذه التقنيات تسهيل التحرش والتتبع الستوكينج، وأيضاً ما يعرف بالشولدر سيرفينج، أي التلصص من فوق داخل الكتف. وعند دمج تقنية التصوير هذه بأدوات ذكاء اصطناعي مع ميزة التعرف على الوجه، يمكن تحديد هوية الأشخاص الذين يظهرون في التسجيلات، ثم استرجاع معلومات عنهم عبر الإنترنت، مما يتيح للقراصنة بناء ملف تعريف مفصل عن الضحية قبل تنفيذ حملة تصيد احتيالي أو اختراق الحسابات أو سرقة الهوية. عند استخدامكم النظارات الذكية قد تلتقط من دون قصد معلومات شديدة الحساسية، مثل رقم التعريف الشخصي البن الذي يدخل في أجهزة الصراف الآلي أو أجهزة الدفع، كلمة المرور عند النقر على جهاز كمبيوتر أو على هاتف ذكي، كشف أرقام حساب مصرفي أو تفاصيل فاتورة أو أي مستند يتضمن بيانات شخصية. والنظارات الذكية هي كأي جهاز متصل بالإنترنت، يمكن أن تتعرض للهجمات السيبرانية عن طريق استغلال ثغرة أمنية في النظام أو في البرمجيات الثابتة الفيرموير، أو اختراق التطبيق المرتبط بالنظارات الذكية على الهاتف المحمول، أو اعتراض الاتصالات عبر شبكة اتصال لاسلكي واي فاي عامة وهمية. وأيضا يمكن تثبيت تطبيقات خبيثة تتخفى في صورة برمجيات مشروعة. قد يتمكن القرصان المخترق من الوصول إلى البيانات المخزنة أو مراقبة نشاط المستخدم أو التحكم في بعض وظائف الجهاز. وللحد من المخاطر ينصح بتحديث تطبيقات النظارات الذكية بشكل دوري، كما يحدث جهاز الهاتف الذكي أو الكمبيوتر، وأيضا تنزيل التطبيقات من المتجر الرسمي والتحقق من الأذونات المطلوبة من التطبيقات عند تثبيتها. كما ينصح بحماية الحسابات المرتبطة بالنظارات الذكية بكلمات مرور قوية واستخدام المصادقة المتعددة العوامل، إلى جانب قفل النظارات باستخدام رمز تعريف شخصي PIN أو المصادقة البيومترية. وينصح بتجنب استخدام شبكات الاتصال اللاسلكي الواي فاي العامة غير الآمنة، والأهم إذا كان بالإمكان تعطيل استخدام التسجيلات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ومن الإجراءات الأخرى للحماية حفظ النظارات في علبتها عند عدم استخدامها لمنع التسجيلات غير المقصودة، وحذف الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات غير الضرورية بانتظام. أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتواجدون بالقرب من مستخدمي النظارات الذكية، فيمكن الانتباه إلى المؤشر الضوئي إذا كان التسجيل مفعلا، والتنبه أيضا إلى عدم الكشف عن المعلومات الحساسة كرموز التعريف وكلمات المرور لحسابات المصرفية وغيرها في الأماكن العامة المكشوفة لنظر الآخرين. وإذا شعرتم بأنكم مراقبون أو أن أحدهم يصور خلسة، فلا تترددوا في طلب توضيح. كذلك يمكن استخدام تطبيق Nearby Glasses المصمم للكشف عن الأشخاص الذين يرتدون نظارات ذكية في المحيط القريب. هذا التطبيق يمسح التواقيع الخاصة للبلوتوث التي تبثها الأجهزة المجاورة بشكل دوري، ويبحث عن البصمات التقنية العائدة مثلا إلى شركة ميتا أو إلى بصمات شركة سناب المطورة لنظارات سناب شات سبكتاكلز. وفور رصد إحدى هذه البصمات، يرسل التطبيق إشعارا فوريا ينبه المستخدم إلى احتمال وجود نظارة ذكية في محيطه. ولمزيد من المعلومات العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
0: مستمعين، فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية متواصلة. بعد قليل تذكير بأهم عناوين الأخبار لذلك النقاش. مونتي كارلو الدولية عن التصعيد بين جماعة الحوثيين والسعودية ومآلاته على الصراع الأكبر بين إيران والولايات المتحدة. أخبار الثقافة، روبورتاج اليوم هو من المغرب. وننهي فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية مع مدونة اليوم. كونوا بالمتابعة.

0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الاختصاصية دانا الشكعة لفتح ملف الزعفران. هل هو ذهب المطبخ أم غذاء ذو فوائد حقيقية؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني تناظر.
1: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
2: غيناو.

0: Chica.
1: Monte Carlo Doualia. ليال بشارة.
2: مستمعينا، هي 1:30 تماماً بالتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيراً بأهم عناوين الأخبار. جماعة الحوثيين في اليمن تهاجم 4 مدن سعودية في توسيع لرقعة الحرب المستمرة في المنطقة منذ 6 أشهر. إيران تلوح بتصعيد العسكري إقليمياً مع اشتداد الحصار الاقتصادي وتراجع أهمية مضيق هرمز. بريطانيا تتجه اليوم لفرض حظر على سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قد تنضم إليها أيضاً فرنسا كندا دعما لحل الدولتين. روسيا تستأنف ضرباتها على كييف مع مغادرة المبعوثين الأمريكيين، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل اليوم. استقالة المدعي العام الأوكراني على خلفية اتهامات بالفساد.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.

0: أهلا بكم. هو التصعيد الأكبر بين جماعة الحوثيين والسعودية، إذ بدأت السعودية غاراتها على اليمن بعد هجمات لجماعة الحوثيين استهدفت 4 مدن سعودية بينها مقرات لشركة أرامكو النفطية في جنوب المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن اتهمتها جماعة الحوثيين اتهمتها بإطلاق صواريخ على منطقة الجوف والبياضة ومأرب اليمن. وأتى التصعيد بعد أن توعدت إيران باستهداف المرافق الاقتصادية الأمريكية في دول الخليج بينها منشآت الطاقة والغاز محلقة بسعر برميل النفط عالميا مجددا. هل ستكتفي السعودية بالرد أو ستبدأ عملية عسكرية ضد جماعة الحوثيين في صنعاء بعد 4 سنوات على هدنة مؤقتة؟ هل ستنجح جماعة الحوثيين في السيطرة على محافظتي تعز والحديدة المطلتين على باب المندب بوابة الدخول إلى بحر الأحمر وخاصة مرفأ مدينة المخا؟ هل إيران تساعد في اليمن والسعودية لكسر الحصار الاقتصادي عليها باعتبار أن الوضع الاقتصادي يسمح لها بالصمود إلى منتصف العام القادم؟ وهل تفعل إيران حاليا ورقة باب المندب مع تراجع أهمية مضيق هرمز؟ الحديث ينضم إلينا دكتور عبد الباقي شمسان الأكاديمي والباحث السياسي اليمني ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
1: أهلا.
0: دكتور عبد الباقي شمسان، البداية معكم، كيف ترون مآلات هذا التصعيد بين جماعة الحوثيين والسعودية؟ التصعيد البري بين جماعة الحوثيين والقوات اليمنية المدعومة من الرياض والتصعيد الحوثي ضد المدن السعودية ضد منشآت الطاقة تحديدا في أرامكو.
1: التصعيد هو كان متوقع لاستهداف السعودية لأنهم يريدون أن تكون المعركة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية باعتباره عدوان خارجي، هذا ويعني وإسقاط يعني الفاعل الرئيسي في هذه المعركة السلطة الشرعية، وبالتالي تصبح المعركة بين العدوان الخارجي والحوثيين باعتبارهم السلطة اليمنية. وكما أن استهداف السعودية يعني أيضا إرباك ل مسار الطاقة لأسعار الطاقة، يشكل ضغط على المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة العربية السعودية منذ البداية اتخذت مسار واضح وأن يكون الفعل العسكري يمنيا، وبالتالي قدمت الدعم باعتبارها دولة تحالف وفقا للمرجعيات وفقا لقرار مجلس الأمن أو حتى الميثاق المتحدة بأن يكون الفعل بين الصراع على الجغرافيا اليمنية بين السلطة الشرعية والميليشيات الانقلابية، وقدمت الدعم وحاولت يعني أن تكون داعم يعني غير ظاهر في الواجهة، ولم تشارك بشكل يعني كما كان في السابق عندما كانت تشارك دول التحالف، كان هناك ضغطا دوليا لإيقاف المعارك والحديث عن التدهور الإنساني وكما هو الحال تصريح المبعوث الأمم المتحدة. لذلك أعتقد أن كنا نتوقع ذلك بشكل كبير، أنه سيتم استهداف المملكة العربية السعودية وسنرى الاستهداف، لأن هذا أيضا يحقق جزء من الهدف. كان الهدف هو للحوثيين التحرك نحو باب المندب أو في مناطق تكون تحت السيطرة الإيرانية للحوثيين، بحيث أنها مضيق باب المندب يتم إرباك حركة الملاحة الدولية، يتم ربط ما يحدث باب المندب سيكون في مضيق هرمز ثم قناة السويس، وهذا يؤدي إلى انعكاسات وتداعيات على المستوى الدولي من حيث الأسعار والتأمين وطريق الطاقة، وإلى معروفة هذه التداعيات وسلاسل الإمداد.
0: دكتور خطار أبو دياب، أبعد من ذلك، صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية كشفت أن إيران تنسق مع جماعة الحوثيين في اليمن وحزب الله في جنوب لبنان لفتح هجوم على جبهات عدة ردا على الحصار الاقتصادي، وسط معلومات وأقرار إيراني داخلي أن احتياطيات إيران تكفي للمنتصف العام القادم كأبعد تقدير.
2: يعني بالفعل الوضع لا يتدهور فقط على الصعيد اليمني أو على الصعيد اليمني السعودي، هناك دوما تدهور في جنوب لبنان نلمسه بشكل يومي، هناك أيضا في الضفة الغربية كما في غزة تصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي. هذا التخوف الإسرائيلي لا نعلم إن كان مبررا أو وفق معلومات، إسرائيل دوما تحاول اللعب على وتر هاجس 7 أكتوبر بأنه يمكن أن يتم تحريك عدة جبهات ضدها من اليمن كما من لبنان وبالطبع الضفة الغربية وغزة، وهذا احتمال بتقديري ليس بالاحتمال الواقعي، لأن إيران تحاول بالطبع استفزاز الولايات المتحدة، جر الولايات المتحدة إلى حرب قبل الانتخابات النصفية لإحراج الرئيس ترامب أكثر فأكثر. لكن عندي انطباع بأن إيران تخشى أيضا عودة إسرائيل الشاملة إلى الحد، لأن نتنياهو يمكن أن ينتهز هذه الفرصة ليحاول تفجير الموقف برمته. نحن إذن أمام مناورات من قبل كل الأطراف، ولكن الموقف السعودي كان بالفعل مع السلام في اليمن ومع تجميد الوضع في اليمن، بيد أن الجانب الحوثي وبناء على أوامر إيرانية قرر تفجير الوضع في اليمن وضرب أيضا الاقتصاد السعودي.
0: نعم دكتور عبد الباقي شمسان، هل الغارات على مأرب هي سابقة أن الطيران السعودي هو من أغار على هذه المدينة بعد أن كانت القوات الحكومية والعتاد العسكري الذي أمدته الرياض لهذه القوات هو من يقوم بذلك، ضمن ما استراتيجية المملكة العربية السعودية حديثا أن تبقى على مسافة من هذا الصراع بعد 4 سنوات على هدنة هشة ومؤقتة لم يلتزم بها الطرف الآخر حاليا؟ واليمن هل دخل فعليا اليوم جبهة بجبهات هذا التصعيد الأمريكي الإيراني، وإلى أي مدى قد يصل الرد السعودي على جماعة الحوثيين؟
1: أعتقد أن أولا هنالك قطاعات عسكرية يمنية أصبحت مدربة ومحترفة ومزودة في الأسلحة، وهناك أيضا عامل مجتمعي، هناك نوع من الرفض للمشروع، وهناك احتقان لدى القبائل ولدى المجتمع اليمني، هناك أيضا دخول الطيران المسير سواء للرصد أو للانقضاض، يعني هناك دخول عامل رئيسي في هذه المعركة. وأعتقد أن هناك إنجاز عسكري في الجغرافيا حتى هذه اللحظة في منطقة الجوف، وهناك الآن بعض المواقع الاستراتيجية، طبعا الجو في منطقة صحراوية وواسعة، ولكن لا تستطيع أن تقوم باستعادة الحزم لعاصمتها إلا بعملية عسكرية مكثفة في جبل الخنجر، وهي كلها أنفاق وصواريخ بعيدة المدى وأسلحة تقليل الحوثيين تم بناء هذه الأنفاق خلال سنوات. السعودية طبعا لا، يعني هي لاعب وداعم رئيس، حتى الآن الحديث عن طيران عسكري، والحديث حتى الآن يقال أنه طيران عسكري يمني، السعودية حتى الآن من الواضح أنها هي دولة التحالف وهي الداعم الرئيسي للسلطة الشرعية، ولكن هي اتخذت استراتيجية ناجعة، لأن يعني أصبحت الآن الحديث حتى لو تابعتي تصريحات وزيرة الشؤون القانونية ووزير الإعلام اليمني والمسؤولين اليمنيين ستلاحظين الحديث عن السلطة الشرعية والانقلابيين، هناك حديث عن العودة إلى المرجعيات الثلاث، هناك الحديث أنه على المندوب الأمم المتحدة إنفاذ قرارات مجلس الأمن، وليس الحديث عن السلام. ولماذا الصمت خلال استهداف مدينة النخا وخلال تحرك الحوثيين باتجاه باب المندب ولم يتحرك إلا الآن؟ أعتقد أن السعودية ستلعب دور رئيسي لأن هنالك خطر على أمنها القومي. إيران في هذا التوقيت، لأن المعارك أشرس منطقة هي القتال الآن هي في منطقة تعز والساحل الغربي، لأن مهمة جدا سواء بوصول الحوثيين إلى البحر يعني إلى الساحل، أو بقائهم في مناطق يصبح البحر الأحمر بمندب يعني في نطاق استهدافهم الإيراني. لذلك هناك استماتة، وهذا عنصر مهم في إدارة المعركة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لما له من انعكاسات. وإيران تعلم بشكل واضح إنها تحكم باب المندب ومضيق هرمز، وهذا سيأثر على بقية.
0: دكتور عبد الباقي، من يحكم تعز يتوجه إلى صنعاء أو يتوجه إلى باب المندب؟
1: أعتقد أن مدينة تعز في غاية الأهمية، ليس فقط للملاحة الدولية، ليس فقط في باب المندب، مهم في غاية الأهمية. وبعد تعز هناك الحديدة

0: وربما لديهم مشاكل صغيرة في المزاج، ليس اكتئاب مثلا. يعني تفضلي.
1: أكيد طبعا، لما يكون الأشخاص عندهم مشاكل بسيطة زي ما حضرتك قلتي غير مشخصة بالاكتئاب، لما يكون في مشاكل بالقلق أو اضطرابات بسيطة بالنوم، الزعفران ممكن يكون مفيد بهاي الحالة. بس لازم ننوه أن الكمية مهمة، لأن الإفراط بتناول الزعفران كمان إله بعض الأعراض الجانبية. فإحنا بننصح يعني الكمية خلال اليوم لا تزيد عن 1.5 جرام بشكل طبيعي، أو إذا كان على شكل مكملات زي الدراسة ما حكت مش أكثر من 30 ميلي جرام. هاي الكمية كافية خلال اليوم إنها تساعد بزيادة إفراز الميلاتونين اللي هو بيساعد على النوم أو بيساعد على الارتخاء، خلينا نقول اللي ممكن إنه يحسن من جودة النوم، وبيعلي عنا هرمونات اللي بتساعد على تحسين المزاج مثل السيروتونين والدوبامين. فتناول الزعفران بهاي الكميات ممكن إنه يكون مفيد جدا، بس ما نفرط في استخدامه، خاصة إذا الشخص بياخد أدوية تانية أو عنده أمراض أخرى فلازم ناخدها بعين الاعتبار كمان.
0: نعم، يا ترى هل يمكن أنه الزعفران بما أنه مضاد أكسدة كما ذكرتي في بداية الحلقة أنه يحسن الذاكرة، التركيز، أن يدعم صحة الدماغ؟
1: نعم أكيد أكيد أكيد بيدعم هاي الوظائف الدماغ أكيد، لأنه هو مضاد أكسدة طبيعي، فممكن يساعد بتنشيط عمل الدماغ ويزيد التركيز. نعم
0: نعم. هناك أيضا من يقول أنه للزعفران تأثير على الشهية، على تنظيم الشهية، على أنقاص الوزن، هل هذه الفكرة مبالغ فيها أم فكرة صحيحة؟
1: هلا ما نقدر نقول إنها صحيحة تماما، لأن ما عندنا الدراسات الكافية اللي بتدعم هاي الفكرة، ما عندنا إثباتات علمية كافية، ولكن بمجرد ما يتحسن الحالة النفسية عند الشخص فهذا بيؤدي لاستقرار هرمونات الجوع والشبع، فبالتالي ممكن إنه يساعد بتنظيم عملية الجوع أو الشراهة عند بعض الأشخاص، ولكن لا أعتقد أن الزعفران لوحده قادر أنه يعمل فرق كبير.
0: نعم، يا ترى ما هي الكمية المناسبة من الزعفران التي يمكن تناولها يوميا ضمن النظام الغذائي مثلا، بماذا تنصحين؟
1: بنصح أنه ما نزيد عن 1.5 جرام من الزعفران الطبيعي.
0: نعم.
1: وإذا كان بشكل مكمل غذائي ما يكون أكثر من 30 ميلي جرام. إذا كان بشكل حبوب أو مكملات
0: على كل حال
1: غذائية.
0: هو مرتفع الثمن يعني ما رح نقدر
1: نشتري أكثر طبعا يعني
0: يعني ما حدا حيقدر يأكل كيلو زعفران دان
1: لا أكيد لا، يعني هيك بتخرب الميزانية.
0: نعم. إذا أي نوع من الزعفران تفضلين؟ يقال إنه أفضل الأنواع في إيران، ولكن قرأت دراسة أمس إنه بالمغرب أيضا في زعفران جيد جدا. أنت كخبيرة تغذية اختصاصية في التغذية العلاجية، بأي نوع من الزعفران تنصحين؟ هل تنصحين أيضا بمكملات الزعفران؟
1: طبعا، يعني مكملات الزعفران فيها تعطينا نفس الفائدة لأنها مستخلصة من الزعفران الطبيعي. نعم. ولكن زي ما حضرتك قلتي في أنواع جودتها جدا عالية في إيران وفي المغرب، وأيضا في الزعفران الكشميري اللي هو ممكن ينتج بالهند. فأي نوع زعفران من مصدر موثوق وجودة عالية بيعطي نفس التأثير.
0: على فكرة في سلطنة عمان هناك حلوى عليها زعفران، صح؟
1: صح. إذا ما الحلوى العمانية،
0: صح؟
1: صحيح،
0: عليها زعفران ولد لها فوائد
1: ومنكهة بالزعفران.
0: نعم.
1: هلأ المشكلة بالحلوى إنه هون منفوت إنه في عنا دسم عالي وسكر عالي، فبصير في عنا مضار أخرى، فبصير إنه يعني تختلط الأمور. ولكن لا، بنفضل إنه إذا ناخد الفائدة الصحية بدون ما يزيد الوزن أو ناخد إشي فيه دهون عالية، إنه ناخده في مع مشروب دافي. في ناس بتحب تخلطه مع الحليب أو مع الشاي، أو ممكن منقوع بالماء يعني عادي كمشروب دافئ كمان بيكون مفيد أفضل. يعني
0: هل هناك تأثير للزعفران على الجمال، على صحة الجلد بما أنه مضاد للأكسدة؟
1: هلا اكيد اي مضاد اكبر

0: المعتدي ممكن إنه يساعد إنه يقلل الالتهابات اللي بتساعد على تعزيز نضارة الجلد أو نضارة البشرة. إحنا بنعرف إنه الالتهابات اللي هي إحنا جلدنا بيتعرض لملوثات طول اليوم، فهذا الإشي ممكن يسبب حبوب، ممكن يسبب في تقل نضارة البشرة. فطبعاً لو كان الزعفران واحد من مكونات الكريمات اللي بنستعملها، كمان ممكن يكون إضافة جيدة لتخفيض نسبة الالتهاب والأكسدة على البشرة.
1: نعم. يا ترى من هم الأشخاص الذين ينصحون بعدم تناول الزعفران؟ هل لديه أثار جانبية مثلا بالنسبة لبعض الأشخاص الحوامل؟
0: نعم ما بننصح الحوامل انهم ياخذوا مكملات الزعفران او يفرطوا بتناول الزعفران، لانه ممكن يعمل انقباضات بالرحم. ما بنفضل انه ناخده لحتى ما يسبب اي عوارض جانبيه طبعا عشان لصحه الجنين. ولكن كمان الاشخاص اللي بصير عندهم هبوط حاد بالضغط، في ناس عندها مشكله بالهبوط بالضغط، كمان ممكن انه يهبط الضغط شوي، فما بننصح انهم يكثروا منه.
1: نعم.
0: ولكن في كمان أعراض جانبية بشكل عام للجميع بالإفراط بالزعفران، اللي هي ممكن تأثر على الجهاز الهضمي، ممكن تعمل غثيان أو يعني القيء أو الغثيان، فهاي من الأعراض الجانبية للإكثار، أو هبوط الضغط زي ما حكينا.
1: نعم.
0: فما بننصح إنه يكثروا منه.
1: هل يمكن للأطفال تناوله بأمان ضمن الطعام؟ وهل الكمية المناسبة تختلف من عمر لآخر؟
0: للأطفال هو آمن طبعاً لو كان موجود كمكون في الأكل أو منكه في الأكل، ما في أي مشكلة، بالعكس بيحسن الهضم وبيدعم صحة العظام والمزاج أيضاً. ولكن طبعاً نفس الإشي ما بننصح بكميات أكبر من اللي حكينا عنها، بهاي الكميات المحدودة اللي هي 1 جرام بتكون آمنة للأطفال.
1: نعم. كيف يمكن للمستهلك التأكد من أنه الزعفران الذي يشتريه أصلي وغير مغشوش؟ بما أنه اليوم كل شيء مغشوش، الزعتر مغشوش الزعتر اللي مش غالي يعني، فكيف الزعفران؟
0: لا، الزعتر كتير في منه مغشوش.
1: صح.
0: الزعفران من الأشياء اللي كتير فيه منها مغشوشة صراحة، وهي لون يعني بتحسي إنها مجرد بودرة لإضافة لون أكثر من إنه طعم. هلأ الزعفران الأصلي بيكون بيعطي لون أصفر ذهبي، يعني لو حطيناه بمي دافية، مش مي سخنة كتير، بمي دافية أو حرارة الغرفة، المفروض ببطء يتحول لون المي لأصفر ذهبي، وما بيتحول للون الأحمر أبدا. يعني إذا تحول للون الأحمر أو أحمر فاقع فهو أكيد مش زعفران أصلي، ولكن الزعفران الأصلي مجرد ما نحطه في الماء بيبدأ يعطي خيوط من اللون الأصفر الذهبي وبتتكون ببطء. هاي أكثر طريقة ممكن نقدر نعرف منها إذا الزعفران أصلي أو ألوان.
1: نعم. لم نتحدث عن إمكانية علاج الربو بالزعفران، هل سمعت بذلك دانا الشكعة؟ يبدو أنه في بعض الأدلة تقول أنه قد يكون جيد لعلاج الربو.
0: هلا الأدلة غير كافية، أنا سمعت بالموضوع ولكن ما لقيت أدلة كافية لاعتماده كعلاج أو اعتماده كمكمل لمرضى الربو. ولكن الدراسات عم بتفرجي، في دراسات مبدئية بتفرجي إنه ممكن يكون فيه بيساعد في توسيع القصبات الهوائية، فلذلك ممكن إنه يساعد، ولكن ما نقدر ننصح فيه لأنه لسه ما عندنا الأدلة الكافية.
1: نعم. ومؤخرا في اليابان بدأ استعمال الزعفران لعلاج مشاكل الأعصاب المرتبطة بالتقدم في السن، فهل سمعتي أنه قد يكون أيضاً علاجاً لمرض ألزايمر باركنسون؟
0: صحيح. هلأ لأنه له علاقة بالأعصاب وتنشيط الذاكرة وهي الأشياء، فهو ممكن يكون داعم لمرضى الألزايمر. الألزايمر ما له علاج حتى الآن. حتى العلاج الدوائي لا يوجد علاج يعالج، خلينا نقول، أو يعني يعالج تماما الألزهايمر، ولكن قد يكون في علاجات بتدعم إنه الحالة ما تتطور، خلينا نقول وتبطئ تطور الحالة. فنعم زعفران من المكملات اللي ممكن تدعم هذا الموضوع أكيد، ولكن ما بنقدر نقول إنها علاج.
1: ماذا عن دعمه للصحة الجنسية؟ هذا يهم مستمعين أكيد.
0: ولكن
1: نعم.
0: طبعا أكيد. بس زي ما قلنا يعني هلأ كله نقدر نقول إنها مكملات بتدعم،
1: نعم،
0: لكن ما بنقدر نحكي إنها بتعالج
1: أو تحل مشكلة.
0: بالضبط، لأن الأشخاص اللي بيعانوا من أي مشاكل جنسية هي مشاكل، في كتير مشاكل، فعلى حسب نوع المشكلة لازم الرجوع لطبيب. يعني بهاي الأمور أنا بقول دائما لازم نرجع لطبيب لما يكون عندنا حالة صحية بحاجة لتشخيص، لأنه قد تكون المشكلة أكبر من ذلك، وقد يكون الموضوع بيحتاج لعلاج أو إجراء طبي. فلا نلجأ، وهي رسالة بحب أوجهها لكثير ناس، مش بس عن الزعفران، لكثير أشياء، لا نلجأ للعلاجات الطبيعية أو الأعشاب لما نكون حاسين بأي مشكلة صحية. لازم نفحص بالأول، نتأكد أنه ما عندنا مشكلة تستدعي علاج أو تدخل جراحي أو طبي، وبعدين ممكن أنه نساعد بالمكملات الغذائية.
1: نعم. هل تسألين في عيادتك كثيراً عن فوائد الزعفران؟
0: مؤخراً ممكن عم نتلقى أسئلة أكثر عن موضوع الزعفران، زي ما قلنا خاصة للأشخاص اللي من دول الخليج اللي بيعتمدوا الزعفران بأكلاتهم وبحلوياتهم. فنعم بيسألوا عن فوائده، وإذا مناسب لهم خاصة الحوامل بيكونوا الأمين شوي، فبيسألوا عن
1: نعم.
0: كل هاي الأشياء.
1: يا ترى ذكرتي أنت شرب الزعفران مع الشاي أو مع الحليب، يا ترى ما هي أفضل طريقة للاستفادة من الزعفران في أكلنا؟ هل نقعه مثل ما ذكرتي؟ هل وضعه في الحليب الساخن يخفف من قيمته الغذائية؟ يا ريت أخبرينا كيف من الممكن أن نستفيد من فوائد الزعفران بحد أقصى.
0: تمام. هلا في عنا اكثر من طريقه، في طريقه انه ممكن في ناس بتحب تطحن خيوط الزعفران وبعدين تضيفها على المشروبات او على الاكل، بس انا بنصح دائما ما يكون المشروب ساخن او مغلي. يعني لما نقول ممكن نخلطه مع الحليب، ممكن نخلطه مع الحليب البارد او الماء البارد او الساتر،
1: نعم،
0: او درجه حراره الغرفه دافئ يعني، بس مش بيغلي أو ساخن جدا، لأنه ممكن يأثر على قيمته الغذائية، ممكن يقلل منها. فممكن ننقعه بماء أو حليب دافئ مش ساخن، أو ممكن ينطحن وينضاف على الأكل أو على الوجبة أو الحلويات اللي بنحب نتناولها.
1: نعم، نعلم مثلا أنه الكركم يجب أن نضيف عليه البهار الأسود حتى نستفيد من فوائده الغذائية بحد أقصى. هل يا ترى هناك أطعمة أو مشروبات ينصح بدمجها مع الزعفران أيضا للاستفادة منه بحد أقصى؟
0: لا مش بالضرورة، يعني مجرد تناوله زي ما قلنا نقعه بالماء البارد أو المشروبات هذا شيء كافي إنه نستفيد منه، نقدر نمتصه يعني بشكل جيد. الكركم لأنه الفلفل الأسود بفعل الكركمين،
1: نعم،
0: بشكل أفضل، ولكن في الزعفران لا، عنا نقدر نمتصه بشكل جيد، ما في أي يعني عنصر ثاني مطلوب.
1: نعم. في نهاية الجزء الأول من حلقتنا دانا الشكعة، هل يمكن أن نقول إن الزعفران كنز غذائي فعلا، أم أن فوائده الصحية يجب ألا تجعلنا نبالغ في تقدير دوره؟ تفضلي لنختم الجزء الأول معك.
0: أنا دائما أفضل الحلول هي الوسط، وما نبالغ بتناول أي عنصر غذائي. فهو طبعا في له فوائد كتير، ولكن أنا بنصح إنه ما نبالغ في تناوله ونعتبره داعم للصحة بشكل عام، ولكن مش بالضرورة يكون العنصر الخارق أو اللي هو أو سحري، ولكن هو داعم للصحة أكيد، ولكن ما نبالغ.
1: نعم. شكرا دانا الشكعة على كل هذه المعلومات الهامة والمفيدة لكل مستمعينا اليوم الذين يتساءلون ما إذا كان الزعفران جيد للصحة أم لا. أشكرك على كل هذه الإيضاحات حول موضوع حلقتنا اليوم، الزعفران هل هو ذهب المطبخ أم غذاء ذو فوائد حقيقية؟ وربما سنكتشف في المستقبل فوائد جديدة للزعفران، من يدري. أذكر بأنكم تستطيعون التواصل مع ضيفة الحلقة اليوم دانا الشكعة لطرح الأسئلة عليها على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة 00336072949972 على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00339693314. طبعا الأسئلة مفتوحة حول التغذية العلاجية وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم، لأنه دانا شكعة ضيفة الحلقة اختصاصية في التغذية العلاجية. إذا كانت لديكم أسئلة إذن حول تخفيض الوزن، حول طعام آخر تريدون الاستفسار عنه، فالأسئلة مفتوحة. شكرا مسبقا لكم على التفاعل الدائم معنا. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شهيناز رؤي في قسم التنسيق. شكرا مجددا لك دانا الشكع، نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفتي العزيزة دانا الشكعة الاختصاصية في التغذية العلاجية معنا على الخط مباشرة من الإمارات. تحية مجددة لك من باريس إلى دبي دانا الشكعة. أرحب مجدداً بكل مستمعين على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رابط اليوتيوب ورقم الاستوديو إذا أردتم طرح الأسئلة على ضيفة الحلقة دانا الشكعة. وسأبدأ من العراق مع هذا السؤال الذي وصلنا. أجمل تحية للبرنامج، شكرا. ما هي أنواع الأغذية التي تقلل من لزوجة الدم؟ اللزوجة عندي 0.53. إذن
2: نعم، هلا أنا ما أعرف إذا سمعت صح.
1: نعم، يعني
2: لزوجة الدم،
1: الأغذية المسيلة للدم. إذا بدنا نعكس السؤال، هو عم بيقول الأغذية التي تقلل من لزوجة الدم، فبرأيه هو قصده ما هي؟
2: تمام.
1: نعم تفضلي.
2: هلا عشان نقدر نحصل على هذا الإشي لازم نرطب جسمنا بشكل كافي دائما، يعني شرب كميات كافية من الماء، هذا إشي أساسي جدا. طبعا لو ما عنده اي عارض صحي بيمنع انه يشرب كميات كافيه من الماء، ولكن هذا الاساس انه نرطب جسمنا، نشرب كميات كافيه من الماء، ونتناول الاطعمه اللي بتنشط الدوره الدمويه، منها طبعا الاسماك الدهنيه اللي بتحتوي على احماض الاوميجا 3 مثل التونه، السالمون، السردين، الخضروات والفواكه اللي هي بتتميز باللون الاحمر اكثر شيء، التوت والعنب غنيين بمضادات الأكسدة وبتزيد تدفق الدم. زيت الزيتون كمان ممكن يكون مفيد. فهذه هي بعض الأشياء اللي ممكن تساعد بزيادة سيولة الدم.
1: نعم شكرا. نواصل معك وننتقل إلى السودان مع هذا السؤال. مساء الخير، تحياتي لك سونيتا ناظر ولدانا الشكعة. هل الأكل يوميا بعد الساعة 8 مساء غير صحي للجسم؟
2: هذا السؤال من الأسئلة اللي كتير
1: بنسمعها عليك. نعم
2: كتير جدا. هلا الفكرة مش بموعد الأكل، هي الفكرة إنه منفضل يكون الأكل من ساعتين لثلاثة قبل ما نروح ننام، يعني قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات نتوقف عن الأكل. طبعا أكيد إحنا ما بننصح إنه الشخص ينام بوقت متأخر كمان، فإذا افترضنا إنه الشخص بده ينام تقريبا الساعة 11 أو 10، فنعم الساعة 8 بقدر يتوقف عن الأكل، ولكن هي النظرية أكثر إنه ساعتين لثلاثة قبل وقت النوم.
1: نعم، إذن يجب أن نتجنب الأكل بشكل متأخر دائما.
2: صح. أكيد.
1: شكرا. نواصل معك وسؤال وصلنا من مستمعينا في تولوز. محمد بيقول أهلين سونيتا، تحياتي للاختصاصية. سؤالي، هل نقع الملفوف البنفسجي في ملح خشن غسل لمدة أسبوع وأكل ملعقتين كل يوم بعد أو قبل الأكل جيد للصحة، وهل يؤثر على الكلى؟ شكرا لكما. محمد من تولوز تفضلي.
2: هلا هاي العمليه بنسميها عمليه التخمير وليس نعم. التخليب
1: نعم.
2: وهي كتير جيده عمليه نعم. تخمير الخضروات، واكيد طبعا الملفوف من اكثرها، عمليه جدا صحيه لانها بتزيد كميه الخمائر او خلينا نقول بروبيوتكس
1: نعم.
2: اللي هي بتزيد البكتيريا النافعه بتدعم عمليه الهضم. فعملية تخمير الملفوف أو تخمير الخضروات جيدة جدا، المهم إنها تكون فقط بإضافة الملح وما يكون في إضافة خل. هاي بتزيد من البكتيريا النافعة وجيدة جدا للعملية الهضمية، خاصة للأشخاص اللي بيعانوا من الهضم أو من القولون العصبي أو أي من هاي المشاكل، فهي ممكن تساعدهم يزيدوا البكتيريا النافعة.
1: نعم شكرا. إذن منقول لمحمد فيك تأكل ملفوف مخمر كما يفعلون في كوريا الجنوبية، بيأكلوا كيمشي. كيمشي
2: الكيمشي.
1: نعم شكرا. نواصل معك وسؤال عن الكولون من أبو ليث من كركوك، بيقول مساء الخير، هل الخيار له تأثير في تهيج الكولون، وما الفرق بين الكولون العصبي والكولون الاعتيادي؟ تفضلي.
2: تمام. الخيار بالعكس، الخيار من الخضروات اللي سهل جدا هضمها، يعني الخيار بكميات معتدلة، الكميات العادية ما فيها أي مشكلة، بالعكس يعني مريح جدا وهضمه طبيعي. ولكن في إذا يعني شخص عنده قولون عصبي حساس جدا، ممكن إنه يأشر الخيار، لأنه قشر الخيار ممكن يكون هضمه شوي أصعب، ولكن إجمالا الخيار من الأشياء اللي هضمها سهل وغنية بالمي. بالنسبة لسؤاله عن القولون، القولون العصبي هو ليس مرض، ولكن هو مجموعة أعراض. إحنا هيك دائما بنحاول نفسره. القولون العصبي هو مجموعة أعراض نتيجة أول إشي، ودمبر ون هو الحالة النفسية. نعم. القلق أو الحالة النفسية والسترس هو أكبر مؤثر على القولون العصبي، وبيخلينا نحس بانتفاخ، قد يكون بعض الآلام، الانقباضات. في أشخاص بتعاني من يعني الإسهال أو الإمساك أو الاثنين. فهذا هو القولون العصبي، هي مجموعة أعراض مرتبطة بالحالة النفسية وببعض مش الحساسية، ولكن عدم تحمل لبعض الأكلات اللي بتؤدي للانتفاخ وهي الأعراض. والقولون طبعا الطبيعي، الشخص الطبيعي هو بيكون شخص بيتحمل معظم الأكل بدون مشاكل.
1: شكرا لك دنا الشكعة. وننتقل إلى سلطنة عمان، إلى مسقط، مع اتصال يريدنا من غالب مستمعنا هناك. أهلا وسهلا فيك غالب، كيفك؟
3: الحمد لله تمام. إيش أخبارك سنيت؟ مساء الورد.
1: بخير شكرا. أتمنى أن تكون أنت أيضا بخير يا غالب. هل أنت من محبي الزعفران؟
3: صراحة كثير أحب الزعفران، خاصة مع الشاي، مع ممكن حتى مع العصير.
1: نعم، عندكم زعفران جيد في سلطنة عمان؟
3: صحيح، ايوه في موجود حتى مع الحلوى العمانية، يعني يمكن اعتقد جربتيها الحلوى
1: العمانية. ايه جربتها طيبة. اذا شو سؤالك لدانا الشكعة، او شو اسئلتك؟ تفضل غالب.
3: اللي هو اهلين دكتورة، ايش ان شاء الله تكون
2: أهلين
3: طيبة.
2: هلا. الحمد لله.
3: بس سؤال بخصوص أكلات الحلويات اللي هي الدسمة، مثل الحلوى العمانية مع الزعفران مع المكسرات.
2: نعم.
3: صراحة هي كثير يعني طيبة ولذيذة، بس نحس أنها ثقيلة على المعدة، يعني البعض للأسف يستخدموها يعني بعد ما يأكل الحلوى أو الحلويات بشكل عام. إحنا معنا الحلوى شوية ثقيلة، مش يعني مجرد حلويات، يشربوا بعدها ماي أو عصائر كذا، فهم يعتقدوا بأن هذا ممكن مفيد للهضم يعني، فما عرفت
2: تعليقك. بالنسبة للحلوى العمانية طبعا يعني إحنا ما بنقدر نمنع شخص حتى في نظام الغذائي المتوازن، أكيد شيء مسموح أن يأكل نسبة بسيطة من الأشياء اللي بيستمتع فيها، ولكن مشكلتنا بالكميات الكبيرة، لأنها هي غنية جدا بالدهون وبالسكريات، وهذا إشي مضر طبعا، لما نكسر منه برفع الكوليسترول، برفع السكر بالدم وبزيد الوزن. فإحنا أكيد ما بننصح بكميات كبيرة ومش بشكل يومي، يعني ممكن الواحد يأخذ كمية بسيطة حتى بس يجربها ويستمتع بطعمها، ولكن الإكثار منها أكيد مضر بالصحة. وإذا بعدها عصير فهاي المشكلة بتصير مضاعفة، لأن العصير بحد ذاته كمان عالي جدا بالسكريات، وممكن انه يأثر سلبا على الصحة. فأكيد ما بنصح انه ناخذ الحلوى وبعديها عصير، بنصح بكميات كثير صغيرة.
1: نعم شكرا غالب. هل لديك سؤال آخر؟
3: هو أسئلة كثيرة الصراحة الصنيدة، يعني احنا مشكلة معنا في النظام الغذائي معنا، مش يعني مهتمين بقدر مهتمين بالفترات يعني للأسف، يعني بعض احنا عارفين بشكل عام دول عربية عندهم يعني أكثر دول خليجية اللي هو الفطور والغداء والعشاء مهتمين بهذه الفترات الغذائية. فأنا صراحة ما أستحب كذا، أستحب دائما لما ما نأكل إلا فترات لما نحس أن راغبين للأكل. إحنا لا، حتى ما راغبين أو في حالة الشبع، فوصل وقت الطعام مثل الغداء والعشاء لازم نأكل مرة ثانية.
1: نعم. شكرا غالب على تواصلك معنا، تحياتي لك لكل مستمعينا في سلطنة عمان. شكرا دانا شكعة على إجابتك على أسئلة غالب. نواصل معك وتحت الفيسبوك لايف، تحت رابط اليوتيوب الأحرى، تحت رابط اليوتيوب سؤال وصلنا من أحمد الحاج، بيقول مرحبا، اسألي لنا الدكتورة على المتة. شو منقله عن المتة؟ تفضلي.

0: ولكن احنا محتاجين نقول بقى ان ده دور قامت بيه المدرسة مشكورة. لازم يبقى فيه امتداد للدور ده في البيت. لازم الطفل برضو نقنن استخدام الموبايل في المنزل, بلاش ان هو يقضي ساعات طويلة ماسكه. ولازم احنا كمان نبقى قدوة ليه. يعني طبيعي ان الطفل بيتعلم من سلوك والدي, يعني احنا بيتعلموا من افعالنا اكتر من اقوالنا كمان. فلما بيشوفونا ماسكين الموبايل بصورة مفرطة فهيطبقوا ده. برضو احنا محتاجين نوفر بدائل, يعني تملي ان هم بيمسكوا الموبايل مش بهدف ان هو التحدث مع اقرانهم, ولكن ان هم عشان يستخدموا التطبيقات, يدخلوا على السوشيال ميديا. فاحنا محتاجين نعمل انشطة بديلة عشان نبعدهم عن الواقع الافتراضي ده. محتاجين ان احنا نبديل بقى سواء من ممارسة هوايات مختلفة أو ممارسة الأنشطة الرياضية.
1: اسمح لي أعود إلى الأستاذ رضا الزهروني مرة أخرى. أستاذ رضا, هل ترى أن المشكلة تحتاج إلى قرار من وزارات التربية والتعليم أم إلى اتفاق داخل كل مؤسسة مدرسية؟
2: والله أنا من وجهة نظري أنها تحتاج إلى سياسات عامة, إلى معناتها الأمور هذه تتجاوز ربما حدود المؤسسات التربوية لتبقى في معناتها شأن وطني بامتياز. على خاطر تو حتى من خلال الحديث متاعنا هو أنه في التحكم في استعمال الهواتف الجوال والذكية وكأننا نرفض التكنولوجيات, لا علاقة لهذا بذاك. اليوم الاستعمالات نتاع التكنولوجيات هو أصبح أمر مفروض وفيه إضافات, لكن الإشكالية اللي نتعامل معها هو الاستعمال المفروض والاستعمال الخاطئ للأجهزة هذه الذكية. وبالتالي يلزم تكون فما سياسات, يلزمك أنت كجهة مسؤولة في مستوى الدولة, في مستوى ربما وزارة التربية, في مستوى وسائل الإعلام كما أنتم, في مستوى العائلات, يلزمنا نخلق عقلية أخرى. يلزم في نهاية الأمر التلميذ يلتجأ إلى الهاتف لأنه معناتها ما عندوش ما يعمل, والطبيعة تأبى الفراغ. دونك اليوم يلقى أنه طريقة سهلة هو أنه يشد الهاتف وينطلق في حاجات.
1: وبالتالي يلزمك
2: انت
1: اسمح لي, يداهمنا الوقت واريد ان اعود الى سؤال اخير الى الاستاذه حلا زبيده المختصه النفسيه والتربويه. استاذه حلا, عندما يسحب الاهل الهاتف من طفل او من شاب شديد التعلق بهاتفه ويواجهون غضبا او توترا, كيف ينبغي التعامل مع الموضوع؟ كيف ينبغي التعامل مع الاطفال فيما يتعلق بتعلقهم بالهاتف الذكي باختصار شديد لو سمحتي؟
3: للأسف إذا في تعلق شديد لازم نلجأ لاختصاصي يحط لنا خطة معينة لهذا التعلق. مثل ما ذكر الأستاذ قبل, لازم يكون في بديل. أول شيء أنشطة معينة, اهتمامات بالطفل. أي سحب ممنوع, يعني سحب ومشاكل ونتخانق أكيد هذا مرفوض رفض تام. اتفاق, يعني نحن نعقد اتفاق مع الطفل, منقول له نحن هلأ مثلا رح نعطيك اليوم ساعة, بعدين انت لحالك بتحطه. بيكون اتفاق ونقاش بيناتنا, ممكن تفلت الأمور مننا مرة, بس الأساس هو الاتفاق. ابدا ممنوع نحن نسحب الموبايل, هي كتير تعمل مشاكل عند الاطفال, عند حتى المراهقين, بصير كره جواتهم لاهلهم, ممكن يلجؤوا لشيء سيء يعني ليفرغوا هذا الغضب اللي هو جواتهم. اتفاق, نستشير اخصائيين, لانه الموضوع انا بصنفه ضمن الادمانات اذا نحن عدد ساعات كتير كبيره. اذا المراهق ممكن يعمل مشكله او يتخانق مع اهله او يكسر شيء مشان موبايل, معناتها نحن هون في خطر كبير ولازم يكون في مساعده مع اخصائيين لحتى نتفادى هي المشكله.
1: اريد ان اقرا هذه الرساله مع انه بعيده عن موضوع حلقتنا شوي ولكنها متصله. حلا زبيده هيام تكتب إلينا من ألمانيا, تقول عم تحكوا عن تعلق طلاب المدرسة بالهاتف مع طبعا وجه ضاحك. تقول لدي طفل عمره 3 أو 4 سنوات إذا لم يمسك الهاتف كل الحارة بتسمع صوته. هذيك التعليق على زبيده.
3: نحن ادمان, يعني انا بحب اقلل الام اذا عم تسمعني انتبهي, لانه هذا ادمان شاشات وهو يؤدي الى توحد في بعض الاحيان. فكتير مهم بعد الشاشات عن

0: الطفل من هو وصغير ويسمع صوته بس معناتها نحن قدام خطر حقيقي للأسف.
1: شكرا جزيلا حلا زبيدة المختصة النفسية والتربوية، شكرا جزيلا، وشكرا إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذة رنا حسين حطيطة الخبيرة في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي واللغويات التطبيقية من لبنان، الأستاذة داليا الحزاوي الخبيرة التربوية من مصر، والأستاذ رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
2: L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى المغرب.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: يستعد المغرب لإجراء الانتخابات التشريعية في 23 من سبتمبر الجاري، فيما تنطلق الحملة الانتخابية الرسمية في 10 منه. المعطيات التي تسبق الاستحقاق الحالي تعيد طرح سؤال العزوف بقوة، إذ يبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية نحو 15 مليونا و800 ألف ناخب، مقابل أكثر من 17 مليونا ونصف المليون في الانتخابات السابقة، فيما تشير دراسات حديثة إلى مستويات متدنية من الثقة بالأحزاب والمؤسسات السياسية. ويبدو أن الشباب في قلب هذا التحدي، فالفئة العمرية بين 18 و24 عاما لا تمثل سوى 4% من المسجلين. فهل يواجه المغرب عزوفا متزايدا عن المشاركة في الانتخابات، ولا سيما بين الأجيال الشابة؟ للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ إدريس الشرقاوي السموني، مدير مجلة الدبلوماسية المغربية وجريدة الحدث. نرحب بك أستاذ إدريس.
2: مرحبا، أنا جد سعيد للتواجد معكم.
0: أهلا بك أستاذ إدريس. نحن على بعد نحو أسبوعين من الانتخابات التشريعية، كيف تصف الأجواء الانتخابية في المغرب؟ هل هناك اهتمام فعلي في الشارع بهذا الاستحقاق، أم ربما هناك توافق مع الاستطلاعات والتقارير التي خرجت حتى الآن؟
2: التعليق على الانتخابات التشريعية 2026، هي أولا لكم الأستاذ طارق ولكل مستمع راديو مونتي كارلو الدولية. الاستحقاقات التشريعية في المقررة 23 شتنبر 2026 تأتي في لحظة مفصلية، نحن أمام استحقاق لا يتعلق فقط باختيار نواب، بل باختيار نموذج تدبير المرحلة المقبلة، في ظل طبعا التحديات الاقتصادية الكبرى، ملامح بارزة لهذه الانتخابات. أولا البرامج إلى المعيش اليومي، الأحزاب كلها اليوم تتحدث عن القدرة الشرائية والتشغيل والتعليم وما أدرك ما التعليم. الآن اليوم يعني بيني وبينك سيدي الفاضل، هو الآن الرهان على العنصر البشري، يعني أوم أفيك جرونداش، كيف ممكن الآن عوض الاستثمار في الجدران بتونارمي نستثمر في الإنسان والصحة، ولم يعد نسمع شعارات عامة. مثلا الحزب العدالة والتنمية كنموذج، أنا حضرت مجموعة من البرامج لعدة أحزاب منها حزب العدالة والتنمية، قدموا برنامج الكرامة لدينتي بتقريبا 467 من تخني الذاكرة إجراء مركز على الإنسان، تعليم جيد، صحة فعالية.
0: جميل. أستاذ إدريس، يعني البعض يقول الوعود هي تتكرر منذ سنوات عديدة، أريد فقط تعليق من حضرتك، يعني عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية هو أقل بكثير من انتخابات 2021، ماذا يخبرنا هذا التراجع؟
2: والتراجع دابا الآن المشكل المطروح هو يبتقى، وحتى المواطن المغرب أصبح يفقد الثقة في جميع المؤسسات، وبالدليل القاطع هو ما وقع مؤخرا في سبتة ومليليا. نلاحظ أن كان هناك شاب يحمل أمه وهو يعبر البحر، هذا دليل على أن هناك
0: حالة من اليأس.
2: من اليأس طبعا، وحنا من هذا المنبر يعني نحن يعني نريد ليس انتقاد من أجل انتقاد، ولكن أن يكون انتقاد بناء. دابا الآن المغرب في حاجة إلى حكامة جيدة، هناك من يقول فقط حكامة، أن اليوم كل واحد يشتغل من موقعه، وكذلك يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
0: طيب.
2: كفانا
0: أستاذ إدريس الشرقاوي، الشباب يعني أنت أشرت إلى مشاهد الشباب في سبتة ومليلة قبل أسابيع وكانت مشاهد مؤلمة جدا. إذا عدنا إلى موضوع الشباب وهو موضوع في غاية الأهمية، يعني يمثلون بين الشباب بين 18 و24 عاما، لا يمثلون
2: أقل. هناك هناك اسمح لي على المقطعة، هناك يعني في يعني لم تبلغ السن يعني الرشد، والآن إسبانيا الآن هي مثل أننا أعطيناها، نحن لا ندخل في سياسة وإنما هذا واقع، نحن أعطيناها شيء اللي هو أكبادنا يعني.
0: طيب. نعم أستاذ إدريس، عودة إلى موضوع الانتخابات، الشباب بين سن 18 و24 عاما لا يمثلون سوى 4% من المسجلين، كيف تفسر هذه الفجوة الكبيرة بين الأجيال؟
2: والأجيال لأنه هذا الجيل تعرف جيل يعني التيك توك وجيل يعني العالم الرقمي يعني، وهو بالمناسبة بالمغرب بالمناسبة يعني لدينا طاقات

0: ماشي. لا لا لا سوري سؤال
1: بتفعله.
0: خلينا بس نشوف موضوع
2: خلينا في الآن غدا
0: نشوف موضوع اليوم.
2: في برنامج الآن غدا لدينا بعض المحطات اليوم نعمات وحنان. المحطة الأولى لها علاقة بالمدارس، لها علاقة بالطلاب، لها علاقة بالتكنولوجيا. يعود الطلاب طبعا في البلدان العربية إلى مدارسهم حاملين معهم شو نعمات وحنان؟
1: الدفتر
0: ولا اللانش بوكس؟ لانش بوكس
1: معهم الكمبيوتر؟
2: إشي لا يمكن الاستغناء عنه.
0: أنا بعرف
1: إيشو؟ الهاتف؟
2: الهاتف يعني الهواتف الذكية
1: خبيرة
0: يعني ولك أنت العالمة نعمت.
2: نعم يعني يعودون إلى مدارسهم حاملين هواتفهم الذكية إلى الصفوف الدراسية. هناك قانون لافت فرنسي لافت في في يعني السنة الدراسية الجديدة، هناك قانون بمنع الطلاب من إدخال هواتفهم إلى الصفوف الدراسية. اليوم نتناول هذه القضية ونتساءل عن انعكاسات ذلك على حياة الطلاب وعلى تحصيلهم العلمي، وكيف يمكن التعامل مع تعلق الأجيال الجديدة بالهواتف. نعمة وحنان، سيكون معنا العديد من الضيوف. داليا الحزاوي خبيرة تربوية ومؤسسة ائتلاف أولياء الأمور من مصر. إرنا حسين حطيط خبيرة في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي من لبنان. حلا زبيدة مختصة نفسية وتربوية تنضم إلينا من فرنسا. ورضا زهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من تونس.
0: محطة واحدة ولا هناك
1: لا
0: محطة,
1: محطة أخرى.
0: أخرى
2: هناك محطة أخرى جايين عندكم اليوم
0: إحنا عندنا كما يقولوا بالمغرب الروينة. وين رايح لوين بالضبط؟ لأن الموضوع على فين
2: سنذهب إلى المغرب. المغرب الذي يستعد لإجراء الانتخابات التشريعية في 23 سبتمبر الجاري. تنطلق الحملة الانتخابية الرسمية في 10 من يعني وسط ربما تنافس حزبي ونقاش متزايد حول قدرة الأحزاب على تعبئة الناخبين، وخصوصا في ظل العديد من استطلاعات الرأي والتقارير التي تشير إلى تراجع نسبة المصوتين اللافت أكثر في التقارير الجديدة. يبدو الشباب في قلب هذا التحدي. الفئة العمرية بين 18 و24 عاما لا تمثل سوى 4% من المسجلين. يعني وهذا
0: هناك قطيعة كبيرة هناك جدا بين الشباب بين الشباب السياسي.
2: يعني يبدو وكأن هناك أزمة ثقة أيضا في الحياة السياسية في المغرب. ونريد أيضا أن نعود إلى الأحداث التي شهدتها المغرب قبل أشهر عندما خرج الآلاف من الشباب في احتجاجات امتدت إلى في أكثر من مدينة. طبعا سينضم إلينا إدريس الشرقاوي أسموني مدير مجلة الدبلوماسية المغربية وجريدة الحدث للتعليق حول هذا الموضوع.
1: إذن كل ذلك في
0: بالتوفيق. موضوع شائك بالنسبة لانتخابات
1: نعم
0: المغرب،
1: وخاصة شفنا يعني اللي رح سينتخب.
0: لا ما يعني الكارثة في موضوع هذه الانتخابات هي وعود المنتخبين. يعني لا يمكن اليوم أن تعد شبابا لسنوات وسنوات وعدوا بأشياء مثلا كرفع الأجور إلى 5000 درهم وإعطاء هكذا يعني عن التقاعد إعطاء أموال يعني
2: وتحسين الخدمات الصحة التعليم.
0: يمكن تحسين الخدمات ولكن هناك وعود خيالية،
1: خيالية
0: إنه يعني أنت تقعد في البيت ويعطوك فلوس، هذه مستحيل لأنه هناك منظومة اقتصادية تدور وهذه المنظومة غير منخرط فيها العامل والموظف.
2: وكانك بتقولي أن هناك عدم جدية أيضا في الوعود الانتخابية.
0: هناك عدم جدية وهناك أشياء مستعصية أن تقام في المغرب أو في أي
2: لازم تشاركي معنا بالفقرة.
0: إذن أنا عاملة مشاكل كثيرة خلاص.
1: الآن غدا في كونوا جزء
2: نعم نوجه الدعوة للمستمعين كونوا جزءا من النقاش. خبرونا كيف تتعاملون مع تعلق أطفالكم وأبنائكم بالهواتف الذكية، وهل تسمحون لهم بجلب هواتفهم إلى المدارس وداخل الصفوف الدراسية؟ خبرونا. سنقرأ رسائلكم وأرائكم على الهواء مباشرة. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-33-764-433 9-8-5-5. دائما تحضرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا
0: شكرا.
1: إلى اللقاء.
3: ابتسم، أنت على مونتي كارلو الدولية.

0: مساحة حرة.
1: الآن وصلنا إلى طبعاً إلى مساحة حرة. مساحة حرة اليوم هي مع فرقة كوكب. أترككم مع حنان عبد الله.
2: نستضيف هذا الصباح مستمعين أعضاء فرقة كوكب، وهي فرقة موسيقية تأسست عام 2018. بدأت في الأول بهشام كوكب ومصطفى شيكو، قبل أن ينضم إليهما لاحقا نور الدين المغني الرئيسي للفرقة، وقدمت هذه الفرقة أعمالا من بينها أعمال قصيرة كورد النيل بمعنى أوبي، إلى جانب أغنيات منفردة وأعمال مستوحاة من تجارب موسيقية مختلفة. ويشارك أعضاؤها في التأليف والتلحين والتوزيع الموسيقي، يعني كل شيء يحدث على مستوى كما نقول المطبخ الرئيسي لهذه الفرقة. نقترب منها أكثر من خلال هذه الأسئلة وهذا اللقاء الذي يجمعني به هشام ومصطفى ونور الدين. الآن بداية هشام، أهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
3: أهلا بك.
2: العفو. كيف أتت فكرة تأسيس هذه الفرقة، فرقة كوكب، عام 2018؟ لكن أو بالأحرى، ماذا كان ينقصكم وقتها، أو ماذا كان ينقص المشهد الموسيقي ودفعك إلى تأسيس هذه الفرقة بدل الاكتفاء ربما بمشاريع فردية أنه تعمل لوحدك؟
3: الفكرة كلها بس أن لما بيكون معك ناس ثانية أو معك ناس ثانية بتشاركك نفس طريقة الأفكار والحاجات اللي دي عايزة تعبري عنها، حاجة مختلفة تماما عن التعملي مشروع فرد. ذات واي عملنا فكرة البروجكت، ولا تشوف مين ممكن يكون متوافق معايا في الأفكار، أو أن أنا أكون عايز أعمل أغاني بشكل معين أو بتكلم عن أفكار معين. كان في ممبرز تانيين على مدار الأوقات اللي حصلت مع 2018، بس الشكل التعملي اللي احنا وصلنا دلوقتي ده بقاله أكتر من 3 سنين، وده اللي احنا عملنا بيها الحاجات اللي انتي كنت بتتكلم عنها زي ورد النيل والأغاني تانية.
2: كوكب بمعنى كوكب، هو فعلا الطريقة التي ترى بيها الموسيقى أو ترى بيها العالم، أو فقط اسم كذا يعني عادي عشوائي؟
3: لا، هو موضوع مش موضوع عشوائي، بس احنا حابين ان احنا يكون الموضوع يعني كأن احنا مش شبه السين اللي احنا حواليه. يعني دلوقتي بقت كل حاجات تحسيها معلبة شوية، أو الأغاني شبه بعضها، أو في ستومبة أو في طريقة، فخلاص لو احنا لوحدنا بطريقة معينة سواء الناس تحبها أو لا
2: هيكون اسم البنك. نعم، أنا أدعو فعلا المتابع هذا الصباح يعني إلى اكتشافكم حتى من خلال انستغرام، بإمكان الجميع أن يكتشف موسيقاكم. طيب، سؤال لمصطفى شيكو. يعني مصطفى، بعد سنوات من العمل معا، يعني أنتم الآن 3، أنا مش عارفة إذا حتزيدوا أفراد بعدين ولا لا حسب ربما التجارب، تشعر أن كوكب أصبحت لها شخصية موسيقية واضحة بالنسبة لك يعني بين عام 2018 و 2026؟
4: يعني هو طبعا يعني بقى جزء، يعني جزء كبير جدا اصلا من حياتي في البند في الفتره اللي فاتت دي. يعني كون اصلا شخصيه برضو. احنا في 2018 كنا اللون بتاعنا مختلف، بس لما كان معانا افراد تانية في البند بعدها بدا يتحول اكتر ان يطلع زي ايدنتيتي او هويه الكوكب على مدار السنين اللي فاتت. مؤخرا حاسين ان بقى في شكل معين قدرنا نعبر عن صوتنا بطريقة معينة، وده بيتكرر في كذا حاجة في أغاني اللي طلعناها، فليها هوية كبيرة يعني. وبقينا يعني إحنا يعني زي ما تقولي كده اللي هو الكيمستري بتاعتنا كلها بتطلع من آخر هوية واحدة اللي إحنا مبسوطين بيها، عارفين نعبر بيها عن مزيكتنا والكلام اللي إحنا عايزين نقول.
2: أوكي، مصطفى شيكو، يعني أنت تجمع بين البيس والليد جيتار، يعني أنت مثل خليني أقول مايسترو، بس مش بمعنى الحقيقي للمايسترو، أنت اللي بتضبط الأمور من الآلة اللي تكون في الواجهة والآلة اللي ترجع ورا مثلا، أو الآلة اللي تخدم الأغنية واللي ما تخدمش الأغنية، فكيف تختار كل هذه الأمور؟
4: والله يعني الحاجات دي كلها برضو جاية من تشارك كبير مع بقية أعضاء الفرقة. يعني نور وهشام هم برضو احنا دايما بنبقى مننين نطلع فكرة معينة بنشارك كلها في الحاجات اللي هو يعني حاسين مثلا ده الاتجاه السليم ليها، او ده الاتجاه اللي احنا حاسينه كويس ليها، فنطلعه بطريقة الفنية ونتشارك في كل حاجة. يعني
2: مثلا في كل حاجة، مثلا ما فيش حاجة بتفرضها انت على الفرقة يا مصطفى؟
4: يعني والله كلها بتبقى
2: شوية ديكتاتورية
4: شوية، بس يعني مش دايما يعني مش دايما بتبقى حاجة، يعني ممكن تبقى مثلا فكرة معينة أنا حابب إن أنا أسمعها، بس مثلا هم يعني مش واصل لهم الفكرة دي زي ما هي واصلة لي أو زي ما أنا متخيلها، نبدأ نتناقش فيها لو هي فعلا يعني كويس ان احنا نعملها بنفردها ويبقى تمام. طيب في حاجات معينه بتبقى نيجوشيشن.
2: اوكي طيب نور الدين ما زلت معنا وانا اكيد ما نسيتكش بحكم انه انت يا عزيزي اللي بنسمع صوتك في الموضوع هم الموسيقى. اهلا نور الدين.
3: اهلا وسهلا.
2: طيب خليني انا وياك كده نحلل كلام هشام ومصطفى، ايه رايك في الكلام ده؟
3: اني كلام فيهم هو شيكو ماشي، هو مصطفى.
2: انت شكلك ما كنتش مركز معايا يا نور الدين.
3: لا انا كنت معاك 100%، بس اقول لك حاجه، هو هشام اسمه كوكب على فكره.
2: هشام كوكب. ايوه
3: بالظبط، ومصطفى هو شيكو، فانا عشان ايه هشام ومصطفى. شيكو هو السبب ان احنا خلينا اغنية ورد النيل اغنية سبانيش، تمام؟ فهو فرض علينا حاجة.
2: شيكو من شيكو الاسباني جيبسي. لا استنى، هو اسمه الحقيقي. هو اسمه الحقيقي شيكو.
3: اسمه الحقيقي مصطفى.
2: لو شيكو دي بقى اللقب شيكو، بس
3: يعني هو ما حدش يعرف مصطفى دي خالص على فكرة.
2: بس شيكو
3: هو شيء تمام. فشيكو اللي هو مصطفى هو السبب، فهو أثر وفرض علينا فكرة إن هو نخلي أغنية ورد النيل واخدة دايركشن سبانيش، اللي هو كان هو قرر مرة واحدة اللي هو يا جماعة ما تيجي نجرب نعمل الأغنية دي بطريقة مختلفة وبتاع. أما بالنسبة لكوكب اللي هو معروف بهشام، يعني احنا دلوقتي اللي هو احنا كلنا يعني بنشترك فعلا وفي الـ في الـ في المراحل بتاعه الاغاني اللي احنا بنعملها. مش عارف انا بستبق الاسئله ولا لا، بس يعني
2: ايوه اتفضل. لا حلو.
3: فالموضوع بيبدا ان هو دلوقتي ممكن انا اقعد اكتب الكلمات بتاعه اغنيه وبعد كده اللي هو ادندنها في البيت اذا كان على جيتار او بيانو ايا يكن، وبعد كده نتجمع ونقول دي مناسبه ان احنا نلعبها، مش عارف ايه مناسبه لصوت الفرقه ولا لا. ومن هنا بنبدا ان احنا عمليه التوزيع مع بعض، كل حد بنبدا نلعب الاغنيه مع بعض وكل حد يطلع بافكار للاغنيه.
2: حلو.
3: وبعد كده كوكب اللي هو هشام بيبدا يشتغل على البرودكشن بتاعها، فيبدا يزود لايرز على الكمبيوتر على البرنامج، يعني بحيث ان احنا نقدر، وتبقى اللير دي كلها برضو معبره عننا. احنا وصلنا لحته كده معينه لما كنت بتتكلمي على احنا لقينا صوتنا او احنا بقى لينا كاركتر او حاجه. شوفي انا كنت معاكي ازاي. ده حاجات احنا وصلنا لها بعد فتره، بقينا نستخدم اصوات معينه على قد ما نقدر وتفضل الاصوات دي ثابته علشان تبقى حاجه بتريزونيت او يعني بالنسبه لنا اللي هو احنا كلنا شايفين ان هي معبره عننا.
2: اوكي. بمعنى انت كصوت للفرقه، يعني انت متفق دائما وعاده اكثر من 90% مع كل ما يحدث، يعني مع الانتاج الموسيقي، مع الالات، مع التغييرات، مع كل شيء، مع الايقاعات، مع عاده بصراحه يعني عندما نتابع احداث اغنيه ما او انتاج موسيقي ما، صعب جدا انه اكثر من شخصين او ثلاثه او اربعه يتفقوا على نفس الايقاعات. بيكون في شوية اختلاف بين شخص وثاني.
3: لا هو مش شوية، هو اختلاف كبير يعني.
2: فوالا اختلاف كبير. طيب انت ازاي الموضوع معاك؟
3: لا عادي يعني احنا يعني هو مبدئيا هو ايه مثلا كوكب يطلع بايقاع او حاجة وانا اقول له ايه اللي انت بتعمل، يعني دايما في مشاكسة.
2: اوكي.
3: حد يروح قايل حاجة فاللي هو اقول له لا مش ده، والمشاكسة دي واللي هو الاختلاف ده على فكرة دايما بيخلينا نطلع بحاجات احلى. وكمان بقى احنا التركيز بتاعنا قوي على السوشيال ميديا، تمام؟
2: اوكي.
3: فنشهد كل الناس اللي بتسمع تروحوا كوكب دوت اوفيشال على انستغرام وتيك توك. فاحنا بنصور نفسنا واحنا بنعمل البروسيس بتاعه الكتابه والتلحين، وبنحاول ان احنا نشاركها دايما مع الناس. وبيطلع بقى اللحظات اللي هي بتبقى اللي هي ما بيننا وبين بعض بتاعت الضحك، واللي هو احنا بنحاول نعمل حاجه الناس بتضحك عليها، بتبعت لنا الناس بتبدا
2: في تصويت.
3: في تصويت ساعات بس أوكي. يعني ما نوعدهوش ان احنا هناخد التصويت يعني.
2: اوكي طيب عودة لهشام كوكب مؤسس هذه الفركة الفركة شفتي طلعت الفكرة مع الفرقة طلعت فركة. طيب لا تطلع لي باسم مجموعة يا هشام اسمه فركة. هشام طيب عودة لك وأنت مؤسس هذه الفرقة أنت تعزف الطبول والبيانو وتتحمل أيضا مسؤولية الإنتاج الموسيقي تشعر أحيانا أن دور المنتج يجعلك تتعامل مع الموسيقى بعقل مختلف عن الموسيقي نفسه؟
3: لا هي فكرة كلها بس أنك بتفكري في الموضوع كأن أنت دايركتر لفيلم أو لبروجكت بتشوفيه من بره غير ان انت انفولفد جوه المشروع يعني احنا مثلا دايما لما دي زي ما نور كان بيتكلم احنا بنشتغل مع بعض عنده في البيت او في الاستوديو احنا بنشتغل از ان احنا ممبرز في باند كل واحد حط لاير معينه ناخد بعد كده اللاير دي بنسجلها في شكل ديمو بسيط بنقعد في البيت بعدها بشويه ابتدي بقى مثلا بعد شهر اسبوعين ثلاثه ابتدي انا بقى اشوف الموضوع من بره خالص از ان انا بخرج حاجه جديده تماما استخدم اللاير اللي موجوده بالسايد لاير الثانيه تماما وابدا ارجع لهم ثاني بقى بالامج اللي انا وصل لها او الارينجمنت اللي انا وصل له بدنا نشوف طب اللي احنا وصلنا له ده هل دي فعلا حاجه احنا مقتنعين بيها اكشلي في دايما كده في الواحد لما يكون شغال لوحده بيوصل لحاجه بعدين لما يجي يعرضها اصلا على بقيه الباند ممبرز يحس ان هو بيسمعها معاهم هو مش مقتنع او مقتنع جدا
2: اوكي دايما يعني في تجريب في تجريب
3: جدا جدا مثلا لو ورد النيل لاربع خمس اغاني في زيهم مرتين ثلاثه ما نزلوش ده اللي احنا كنا مقتنعين بيه باذن الله وهكذا
2: كيف توازن بين رغبتك في التجريب وبين ضروره ان تكون الاغنيه قريبه من المستمع مثلا لما تقرب تقرب تقرب تسمعه ومش متفقين وترجعوا تقربوا ازاي؟
3: اكشلي ده راجع جدا ان احنا مقتنعين بيه احنا جينا فكرنا في الموضوع ده كتير واتكلمنا مع بعض كتير لما انت تكون عامل حاجه انت مقتنعه بيها يعني انت نوعا ما مصدقاها بحيث ان ده لوحده كده بيخلي ناس تانية تصدقها لكن لما بتكوني بتفكري قوي ان التجربة دي علشان الناس هتحب ده اكتر اكشي ده بيحصل دايما اللي بيحصل العكس فاحنا بنشوف احنا مقتنعين بالتراك ده بالطريقة دي هننزله احنا مقتنعين جدا مش متضايقين ان احنا نزلناه بالعكس احنا مبسوطين احنا شايفين ده اكتر ايمج احنا وصلناه كويس.
2: طيب كلمة تختصر ورد النيل يا هشام انا معاك
3: احنا يعني ممكن نقول ان احنا هننزل بحوالي 3 اغاني الفتره الجايه زي البوم صغير بنحضر له بقى لنا فتره قبل اخر السنه ان شاء الله ممكن على شهر 11

0: عودة لفرقة كوكب وحديث هذا الصباح مع هشام كوكب، مصطفى شيكو، ونور الدين بصفتك المغني الرئيسي للفرقة. طيب أصدقاء، حتى يعني أن أجمع بينكم جميعا في هذا اللقاء، هذه الأسئلة اللي راح أطرحها على هشام وعلى مصطفى وعليك نور الدين، الإجابات يجب أن تكون مختصرة. أوكي، مباشرة أرجع لعندك نور الدين. ما أصعب شيء في أن تكون جزء من فرقة؟ الاختلاف الفني، الالتزام الجماعي، أم الحفاظ على الحماس نفسه مع مرور السنوات؟ نور الدين.
1: الحفاظ على الحماس بكل يعني فرق كتير قوي ظهر يعني ظهرت واختفت، والحماس دايما هو اللي بيخلي الناس تكمل وتفضل تعمل مزيكا.
0: أوكي مصطفى. ما أصعب شيء في أن تكون جزء من فرقة؟ الاختلاف الفني، الالتزام الجماعي، أم الحفاظ على الحماس نفسه مع مرور السنوات؟
2: أنا شايف برضو زي ما نور قال، هو الحماس دايما هو ده أصعب حاجة. يعني لو الناس فقدت الشغف اللي يحصل كتير فعلا، بيجوا بعد فترة مش بيلاقوا الريزولت اللي هم كانوا مستنيينها، فيحصل إن هم الحماس بتاعهم بيقل.
0: أوكي هشام.
3: ممكن أقول التزام، لأن الحماس دي حاجة دايما بتتغير. يعني انت ممكن انت متحمسة فترة تانية من حياتك ما تبقيش متحمسة تماما. لو انت ملتزمة عشان دي حاجة انت عايزاها أو بتعمليها، ما تهديش انك هتغيري وجهة نظرك او هتغيري الباث نفسه.
0: ولكن احيانا الانسبيريشن ما تكونش عند الفنان، يعني يفقد نهائيا القدرة على انتاج كلمات، على كتابة الكلمات، على يعني انه يكون عنده الهام موسيقي. هاد الشيء سهل في نظرك؟
3: يعني ده حقيقي جدا. انا في اغنيه نور بيتخانق معايا كل يوم عشان ما خلصتهاش.
0: اسمها انت بديتيها متى بدات هذه الاغنيه؟
3: من سنه. سنه من دلوقتي بالضبط،
0: يعني سنه من دلوقتي. هاد الاغنيه لانه اصدار الاسطوانه اللي حملت اسم ورد النيل كان قبل عام تقريبا، يعني هي ورد النيل في نفس الوقت.
3: كان في نفس الوقت.
0: أوكي مصطفى شيكو، هل يمكن أن نقول إن كوكب مشروع موسيقي فقط، أم أنكم تريدون أن تكون للفرقة أيضا رسالة أو ليكون عندها موقف تجاه قضايا الجيل الذي تنتمون إليه؟
2: والله لا، يعني أنا بحس إن يعني هو أكتر حاجة تعبر فعلا عن المشروع ده، إن هو يعني إن أي حاجة إحنا عايزين نحسها وعايزين نطلعها إن إحنا نتبسط فعلا باللي إحنا بنعمله. فهو مشروع يعني نقدر لو احنا عايزين يعني نسكيت كده شويه من الدنيا بنقدر نبقى موجودين في المكان ده. وفي نفس الوقت هو مشروع موسيقي قادرين نعبر بيه عن حاجات احنا حابينها.
0: اوكي نور الدين، متى تم انضمامك للفرقه بشكل رسمي؟
1: من 3 سنين، اخر 2024 اكتوبر.
0: كيف تم اللقاء؟ يعني من فعلا اقترح عليك الموضوع، هشام ولا مصطفى؟
1: هشام بعث لي على انستغرام وتقابلنا في الاستوديو، قلنا نجرب ولقينا الكيمستري ما بيننا وفي توافق، وبقينا اصحاب قبل ما نبقى فعلا في فرقه.
0: اوكي، يعني هو كان يسمع صوتك قبل ما تكون انت المغني الرئيسي.
1: بالضبط.
0: بس سمع اي اغنيه بالضبط يعني تتذكر؟
1: سمع كنت في اغنيه اسمها سكون. ما سكون كنت منزلها على السوشيال ميديا. وبعت لي عليها كده، قال لي مش حابب ننزل نلعب مع بعض مزيكا في الاستوديو ونجرب كده. فانا قلت يلا بينا. انا كنت ساعتها بقالي شويه موقف لعب مزيكا او موقف حفلات وكده، بس فحسيت انا عندي شغف جدا ان انا ارجع تاني للعب المزيكا قصاد الناس، وان انا ارجع انتج مزيكا تاني. وده شجعني جدا ان انا اعمل كده.
0: حلو حلو. طيب بحكم انه انت هو صوت الفرقه، ممكن تغني لنا حاجه ولا الموضوع صعب؟
1: ممكن اغني لك الاغنيه اللي كوكب مش عارف يخلصها لحد دلوقتي.
0: يلا غنيها غنيها غنيها، بس ما تطولش.
1: مش هطول. هغني لك اول كوبليه والكورس. تمام، اسمها احلام العصاري.
0: يلا تمزك يا أوكي. عزيزي مازن يلا تفضل.
1: كل ما اقوم من النوم فاكر انه يوم جديد، بكلم نفسي في المراية ودي أحلى بداية، شكله كده هيكون سعيد. من 9 قطع أبتدو ليلي بامبل I love you، ما بينهم بيفعل خفيف. رياضتي قاصف جبهة بموت في مواجهة، شد كيوت ودمي خفيف.
4: يا ناس زولولو داعش في الدلولو دماغه دي مش فيه اديله 4-6 على خلفية قطة أحلى أحلى مصاري.
0: ايه ما شاء الله ده هشام ده انت طلعت دهية يا هشام. يا هشام ده انت طلعت صوت كما نقول بالفرنسي ان بيبيت, تعرف يعني تحفة. طيب أصدقاء, سنختتم بهذه أو هذا السؤال. لو طلبت من كل واحد منكم أن يصف كوكب في 3 كلمات فقط, 3 كلمات يا هشام تفضل.
3: أوكي. صحابي أكتر حاجة بحب أعملها بس يعني ده أكتر, ممكن دول الكفاية ممكن أقول دمين.
0: أوكي مصطفى.
2: يعني هو second home وباشن ويعني فيلينج فيه يعني.
0: أوكي نور الدين.
1: مكان تفريغ كل العواطف الفائضة من الحياة الحقيقية.
0: جميل جميل, وكل هذا مليء بالأحاسيس من خلال كل هذا الكلام. هشام كوكب, سؤال أخير يخص الفرقة, أين تريد أن تصل كوكب يعني خلال السنوات 3 المقبلة؟ إلى جمهور أكبر, إنتاج موسيقي أكثر نضجا, أم إلى لون موسيقي لا يشبه أحد أبدا, وأن تكون كوكب فرقة متفردة بإنتاجها الموسيقي وبكل ما تقوم به؟
3: نحن نكون مختلفين جدا فعلا, نكون متفردين وفي نفس الوقت ناس كتير تكون بتشاركنا ان التفرد ده او نحن مختلفين ده فعلا شايفينه وهم حاسينه, فنوصل لعدد من الناس اكبر عدد ما نقدر في الميديل ايست وبره كمان.
0: جميل جميل, أعضاء فرقة كوكب في هذا اللقاء الجميل والشيق معكم. أذكر بأن في إصداراتكم وفي تاريخكم الموسيقي أسطوانة قصيرة بعنوان ورد النيل صدرت قبل سنة من الآن, أغنية منفردة بعنوان بحلم معاك, كذلك هناك أغنية أخرى بعنوان تفكر, وأغاني من تأليف وتلحين وتوزيع موسيقي بالكامل لفرقة كوكب. شكرا لكم أصدقاء, نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله تعملون لنا حفلة صغيرة كده في باريس.
3: إن شاء الله.
0: شكرا شكرا, بس ما تضيعوش نور الدين ده تحفة تحفة يا هشام. شكرا شكرا يا أصدقاء, إلى اللقاء.
5: مساحة حرة. حنان عبد